0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخير

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

我已经

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: طاب صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية أف أم وراية تيفي. في يوم جديد نتابع الضفة تحت التوسع الاستيطاني وغزة على قائمة المشاريع الجديدة. إسرائيل تفرض قيودا مشددة على دخول المساعدات الأساسية لقطاع غزة. حراك فلسطيني لتدويل قضية صبصية وإدراج على لائحة التراث العالمية. أخيرا الاقتصاد الفلسطيني تحت ضغط تكدس الشاكل، فما هي السيناريوهات المقبلة؟ أهلا بكم في يوم جديد، وإلى آخر الأخبار الميدانية والمستجدات الميدانية. رغم تصاعد الضغوط الدولية، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية في مختلف الأراضي الفلسطينية، ففي قطاع غزة يتواصل القصف على الأحياء السكنية وفي مناطق النزوح، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شرق مدينة غزة. أما في القدس، تتواصل الإجراءات الهادفة إلى فرض واقع جديد عبر التوسع الاستيطاني والتضييق على الفلسطينيين. وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومخيمات في محافظات نابلس ورام الله والخليل وجنين، ونفذت حملات دهم وتفتيش تخللتها اعتقالات لعدد من الفلسطينيين. وصل المستوطنون اعتداءاتهم في عدد من المناطق، حيث سجلت هجمات في ممتلكات المواطنين ومركباتهم وسط حماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، وفي إطار تصاعد العنف عنف المستوطنين في الضفة الغربية. كما تواصل قوات الاحتلال تجديد إجراءاتها العسكرية عبر نصب الحواجز وإغلاق مداخل عدد من البلدات والقرى، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين والتنقل بين المحافظات. أما دولياً، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس خلال الأيام الماضية العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه تراجع عن ذلك وقرر الاستمرار بالمسار الدبلوماسي، في حين أكد نائب الرئيس أن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم سيؤثر سلبا في مسارها، مؤكدة أن إيران ستنفذ التزاماتها ما دام الطرف المقابل يلتزم بها. وأضافت أن أي إجراء أمريكي لن يبقى دون رد، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية أثبتت أنها سترد على أي اعتداء بشكل صارم وفوري، وأوضحت أن خط الاتصال مع واشنطن يجري عبر وزارة الخارجية وإحدى المؤسسات السياسية الأمريكية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في تسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم. وإلى ملفنا الأول، في وقت يتواصل فيه التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة، تتصاعد اليوم تصريحات إسرائيلية جديدة تدعو إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، بعدما أعلن بالأمس وزير مالية الاحتلال أن 3 مشاريع استيطانية في شمال القطاع تنتظر موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتثير هذه التصريحات تساؤلات حول دلالاتها. للحديث أكثر حول هذا الملف مباشرة نرحب بك معنا دكتور عمر فطفطة، المختص بالشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
1: صباح الخير. صباح الخير لك ولكافة السادة المتابعين،
0: تحياتي لك. في ظل هذا التسارع الكبير في الاستيطان في محافظات الضفة الغربية، كيف تقرأ إعلان وزير مالية الاحتلال بالأمس حول إعلان انتظار الموافقة على إقامة 3 مستوطنات جديدة في شمال قطاع غزة؟
1: نعم، يعني هو تصريح وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حول بناء 3 مستوطنات إسرائيلية جديدة في قطاع غزة، ويعتبر واحد من أخطر التصريحات سياسيا، لأنه هذا التصريح هو له مجموعة من الدلالات السياسية الواقعية على أرض الواقع، ولعل أبرز هذه الدلالات هو تقويض أي فرص لحل سياسي. و يعني هذه المستوطنات سينظر إليها بأنها ستعقد أي خطوة سياسية مستقبلية وستضعف إمكانية التوصل إلى أي تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين، وبالتالي في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو ووجود سموتريتش وبن غفير، كان هناك عدة تصريحات من نتنياهو رئيس الوزراء ومن مجموعة من الأعضاء الكنيسة والوزراء في هذه الحكومة بأنه لا يوجد هناك أي حل سياسي مع الفلسطينيين ولا يوجد هناك أي أمل في إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلية، وهذا ما أعرب عنه نتنياهو قبل عدة أيام بالمناسبة. وأيضا هذه التصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر والصراع وإلى زيادة حدة المواجهة ورفع مستوى التوتر الأمني والسياسي داخل قطاع غزة وفي المنطقة بشكل عام. وتعتبر أيضا هذه التصريحات، إذا تحدثنا أيضا من الناحية القانونية، بأن هذه التصريحات والحديث عن إقامة هذه البؤر الاستيطانية هو يعتبر مخالفة للمواقف الدولية السائدة، ويعني تعتبر جزء كبير من الدول العالمية والمنظمات الدولية أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية هو يتعارض مع القانون الدولي، ولذلك قد تواجه هذه الخطوة إدانات وضغوطات سياسية ودبلوماسية. ولكن يعني هذا يعتبر يعني حديث إعلامي للاستهلاك السياسي إنجاز التعبير، على أرض الواقع لن تؤدي هذه التصريحات الدولية والضغوطات الدبلوماسية أي تغيير على أرض الواقع، فهذه الحكومة يعني ماضية على بناء مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، والحديث اليوم عن إقامة بؤر استيطانية في قطاع غزة، وبالتالي تعتبر هذه خطوة تصعيدية خطيرة جدا، خاصة وأننا نتحدث عن يعني قطاع غزة مساحة صغيرة جدا، والفلسطينيين اليوم في قطاع غزة يعني فقط يعني محشورون في مساحة لا تتجاوز 30% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي هذه خطوة يعني خطيرة ستقوض أي فرصة لأي حل في المنطقة.
0: وفي المقابل إلى أي مدى فعلا يحظى هذا التوجه دكتور بإجماع داخل الحكومة الإسرائيلية؟
1: نعم يعني هذا الموضوع يعني أتوقع اللي هو سيكون له إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة يعني ونحن نتحدث مثل ما ذكرت يعني عن حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة، وبالتالي يعني إذا نظرنا على مدار بعد يعني 7 أكتوبر إلى اليوم، ننظر إلى أن الاستيطان قد تزايد بشكل كبير جدا وبوتيرة متسارعة جدا، سواء في الضفة الغربية واليوم على الحديث عن يعني الحكومة، واليوم الحديث عن قطاع غزة. عندما نتحدث عن الحكومة الإسرائيلية نحن نتحدث عن أحزاب يمين قومي واليمين الديني، هي تؤيد خطوة إعادة الاستيطان في غزة، وترى أن هذه الخطوة هي خطوة استراتيجية وخطوة أيديولوجية أيضا، وقد دعا بعض الوزراء والنواب علنا إلى إعادة البناء المستوطنات عام 2000 التي يعني أخليت عام 2005 قبل تصريح سموتريتش بالمناسبة، يعني هذا تصريح سموتريتش وليس تصريحا جديدا، يعني كان هناك تصريحات سابقة من نواب في اليمين واليمين الديني إلى بناء مزيد من البؤر الاستيطاني في قطاع غزة، ويعني هذه دعوات كانت من قبل الأحزاب وينظرون إليها بأنها خطوة استراتيجية وخطوة أيديولوجية. لكن في المقابل هناك المؤسسة الأمنية والبعض يعني في المؤسسة الأمنية وبعض الشخصيات السياسية الأخرى يعني أبدوا تحفظات على هذه الفكرة بسبب الكلفة الأمنية والعسكرية والسياسية، وأيضا احتمال زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، وبالتالي يعني نحن نتحدث عن قسمين داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل يعني الكنيسة الإسرائيلية بين مؤيد ومعارض. طبعا اتسم يعني تتسم هذه المواقف العلنية بالحظر، ويعني لم يكن هناك أي إعلان رسمي بإعادة الاستيطان في غزة، مع حرصه على الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي اللي يضم أطراف يعني تؤيد هذا التوجه. وبالتالي نحن نتحدث أو يمكن القول بأن هناك تأييد قوي داخل أجزاء من الائتلاف الحكومي، لكنه لا يرقى إلى إجماع سياسي أو مؤسسي كامل. وبالتالي يعني هذا القرار بهذا الحجم سيظل مرتبط بالاعتبارات الأمنية والضغوطات الدولية والتطورات الميدانية في المنطقة. وبالتالي خاصة الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو تحديدا، هو لا يريد أن يتبنى هذا الموقف حاليا بشكل علني، خاصة يعني في ظل الحديث عن المفاوضات الجارية في المنطقة، وفي ظل الحديث عن المسار التفاوضي خاصة مع إيران ومع حزب الله ومع لبنان في هذه المنطقة. وبالتالي هو لا يريد أن يكون هناك إعلان رسمي لهذا الموقف حتى لا يكون هناك تقويض لهذه المسارات. ولكن أنا أعتقد إذا يعني بقيت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وإذا تم إعادة انتخابها أيضا مستقبلا في الانتخابات التي ستجري في سبتمبر القادم، نعم سنشهد مع كل أسف يعني ربما بناء استيطاني في غزة، وخاصة في ظل المطالبات اليمينية، ويعني يعتبرون بأن قرار إخلاء المستوطنات عام 2005 وكان قرار أمن، كان قرار خاطئ، كان قرار خاطئ فيما يتعلق بهذا الجانب.
0: أشكرك جزيل الشكر للمختص بشأن الإسرائيلي دكتور عمر فضفضه. ملفنا الآخر، تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار القيود الإسرائيلية المشددة على دخول المساعدات الأساسية وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع المعيشية واتساع رقعة الجوع ونقص الغذاء والدواء والوقود. بدوره حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تقف أمام منعطف خطير يهدد بقائها، مؤكدة أن الوكالة تعاني عجزا ماليا حادا يبلغ 100 مليون دولار بتزامن مع تعرضها لهجمات سياسية وتشريعية تهدف لتهميش دورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد أيضا في كلمته بالمؤتمر السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس على ضرورة تقديم دعم مالي عاجل وفوري للوكالة، قائلا: أحثكم على تقديم الموارد المالية اللازمة لا في العام المقبل ولا في الشهر المقبل، بل اليوم والآن. كما أدان الأمين العام لاستيلاء غير القانوني على مقر الأونروا في القدس الشرقية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للحصانات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة، وكشف أنه منذ 18 شهرا لم يسمح لأي موظف دولي بدخول الأراضي المحتلة، منتقدا حملات تشويه السمعة وتدابير التشريعية التي تسعى لتقويض عمل الوكالة، لافتا إلى تقليص الوكالة لساعات العمل لتقديم الخدمة بنسبة 20%، ما يعني ذلك خفض رواتب معظم الموظفين المحليين والإبقاء على 15% فقط من الوظائف الدولية شاغرة.

0: تقول تقارير إنسانية أن القيود أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية مع تحذيرات من نقص في الإمدادات الأساسية وتأثير ذلك على الخدمات الصحية والغذائية، بينما تؤكد سلطات الاحتلال أن القيود والإجراءات المرتبطة بالمعابر تستند إلى اعتبارات أمنية. وتؤكد أيضا الأونروا أن القيود المفروضة تعيق وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بشكل غير مسبوق، خاصة في قطاع غزة. وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان القيود بأنها قيود غير قانونية، ودعت إلى السماح الفوري بدخول المساعدات دون عوائق، مؤكدة أن دولة الاحتلال بصفتها القوة القائمة ملزمة بموجب القانون الدولي بتسهيل وصول الإمدادات الأساسية. من جانبه، وقع وزراء خارجية 8 دول هي مصر، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات، تركيا، وإندونيسيا وباكستان بيانا مشتركا حثوا فيه المجتمع الدولي على الضغط على دولة الاحتلال لرفع القيود وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. قالت هيومن ووتش أن السياسات الإسرائيلية المتعلقة بعمل منظمات الإغاثة تعرقل الأنشطة المنقذة للحياة، ودعت إلى إلغاء الإجراءات التي تمنع أو تقيد وصول المنظمات الإنسانية لقطاع غزة. وأنوه أن 23 دولة إلى جانب مسؤول أوروبي أصدرت بياناً مشتركاً دعت فيه إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان دون عوائق، وتمكين جميع المنظمات الإنسانية بما فيها وكالات الأمم المتحدة من العمل دون قيود داخل قطاع غزة. ورقتنا الأخرى إلى الضفة الغربية، تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في بلدة سباستيا الأثرية شمال غرب نابلس من اقتحامات متكررة، إجراءات تستهدف الموقع الأثري ومحاولات لفرض السيطرة عليه وتغيير هويته التاريخية. في مواجهة هذه الإجراءات، تكثف الجهات الفلسطينية تحركاتها لتدويل قضية سباستيا والدفع نحو إدراجها على لائحة التراث العالمية. وهذا الأمر الذي يوفر حماية دولية للموقع ويعزز مكانته التاريخية والثقافية. نتحدث حول هذه الانتهاكات الإسرائيلية وهذه التحركات الدولية مباشرة. أرحب بك معنا أستاذ محمد عزم، رئيس بلدية سباستيا. أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لكم، صباح الخير لكافة المستمعين.
0: تحياتي لك. نتحدث حول انتهاكات إسرائيلية متواصلة تتعرض لها سباستيا وخاصة الموقع الأثري بشكل متواصل.
1: نعم، بالفعل حكومة الاحتلال تعمل بكل إمكانياتها وطاقاتها للسيطرة على الموقع الأثري في بلدة سباستيا، وعملت على تجنيد أموال عشرات الملايين من الشواغل لتهويد المنطقة الأثرية وسرقة هذه المنطقة تحت حماية أيضا جيش الاحتلال. وبالفعل بعد أن رصدت حكومة الاحتلال والأموال الكبيرة لهذا الموقع منذ أكثر من شهر، وطواقم دائرة الآثار الإسرائيلية تعمل داخل المنطقة الأثرية وتعمل على التنقيب والحفر داخل المناطق الكبيرة والواسعة جدا في الموقع الأثري.
0: نعم، وعندما نتحدث حول كل هذه السياسات الإسرائيلية أستاذ محمد، كيف أثرت هذه الإجراءات على البلدة، على سكانها، على الحركة أيضا السياحية والاقتصادية؟
1: يعني بالفعل يعني عندما نتحدث عن عمليات تنقيب وعمليات اقتحام واسعة وكبيرة لبلدة سباستيا، نتحدث عن تراجع في الحركة السياحية بشكل كبير جدا في بلدة سباستيا. الحركة السياحية شبه معدومة حاليا في بلدة سباستيا نتيجة هذه الاقتحامات ونتيجة ما تقوم به حكومة الاحتلال داخل المناطق الأثرية، وأيضا هناك شلل كامل في الحياة الاقتصادية في البلدة، بالإضافة أيضا إلى أن السياحة التي كانت تعتمد عليها بلدة سباستيا أصبحت شبه متوقفة نتيجة هذه الاقتحامات ونتيجة أعمال التنقيب والمصادرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال.
0: نعم أستاذ محمد، يعني إلى أي مدى تشكل فعلا هذه الانتهاكات التي تحدثت عنها هي جزء لربما من مخطط لفرض رواية الإسرائيلية على هذا الموقع لتغيير هويته الفلسطينية؟
1: الاحتلال يحاول بالإمكانيات المادية والأمنية العمل على تغيير الواقع الموجود في بلدة سباستيا والعمل على تزييف التاريخ، ومحاولا عبر إمكانياته الضخمة جدا أن يفرض واقع جديد على بلدة سباستيا. التاريخ الموجود في بلدة سباستيا عبر آلاف السنين تاريخ واضح وموثق بشكل كبير جدا، لا علاقة للإسرائيليين أو لليهود في بلدة سباستيا بأي بعد تاريخي أو زمني، ولكن الاحتلال يعمل بالإمكانيات الأمنية والمادية التي يتمتع بها لفرض واقع من خلال عمليات التزوير وعمليات التنقيب والحفر التي يقوم بها. طبعا ما يحدث لا نستطيع معرفته، ولكن بفعل القوة الأمنية التي ترافق عمليات الحفر أيضا والتنقيب، ولكن هذا الواقع الجديد هو امتداد لقرارات حكومة الاحتلال. هناك قرارات ضم لمناطق واسعة بالضفة الغربية، هناك قرارات بتوسعة مستوطنات، هناك قرارات بعودة إلى مستوطنات، هناك قرارات بتمزيق الضفة الغربية، وبلدة سباستيا هي جزء من هذه القرارات التي تعمل حكومة الاحتلال من خلال استغلال الموقع الأثري بلدة سباستيا إلى تكريس واقع جديد وهو ضم هذه المناطق لدولة الاحتلال.
0: نعم، وفي المقابل نتحدث حول جهود فلسطينية اليوم لإدراج فعلا سباستيا على لائحة التراث العالمي وتدويل قضية سباستيا. أين وصلت هذه الجهود؟ ما هي الخطوات التي يجري العمل عليها؟
1: نعم، للرد على هذه القرارات الإسرائيلية وعلى الأعمال التي تقوم بها حكومة الاحتلال هناك تحرك رسمي كبير. يعني من يتابع ما يجي في سباستيا هناك تحرك بالفعل رسمي حكومي كبير جدا. خلال الأيام السابقة كانت هناك زيارة للحكومة الفلسطينية على رأس دولة رئيس الوزراء، بالأمس كان هناك أيضا بالأمس القريب كان هناك زيارة أيضا للوفود الدبلوماسية العربية والدولية التي المعتمد لدى فلسطين. أيضا خلال الأسبوع القادم سيكون هناك جولات للأوروبيين أيضا في بلدة سباستيا. كل هذه الإجراءات وكل هذه التحركات ستتوج خلال الشهر القادم برفع ملف بلدة سباستيا الذي عملت عليه وزارة السياحة والآثار بشكل كبير جدا مع وزارة الخارجية وبلدية سباستيا على ترشيح سباستيا إلى قائمة التراث العالمي. من المتوقع في نهاية الشهر القادم أن يتم التصويت على ملف بلدة سباستيا، وحتى نتمكن من التصويت بدأنا بالحشد الدولي لهذا القرار. هذا القرار هو يشكل غطاء قانوني وستار قانوني وإطار قانوني أيضا لبلدة سباستيا لتدويل ملف سباستيا حتى لا تتمكن حكومة الاحتلال من العبث أكثر على أراضي بلدة سباستيا.
0: وهل لمستم أي تجاوب اليوم من اليونسكو أو حتى من المؤسسات الدولية مع كل هذه المطالب؟
1: نعم، المجتمع الدولي يعرف تماما حقية الشعب الفلسطيني بهذا التراث والموروث الثقافي. من هنا فالمجتمع الدولي هناك رؤية لديه واضحة بأن هذا القرار وطلب فلسطين بترشيح بلدة سباستيا وطلب حق، ومن المتوقع أن يتم التصويت بشكل إيجابي على هذا الملف ومنح سباستيا مكانة دولية.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عاصم رئيس بلدية سباستيا. إلى ملفنا الأخير الاقتصادي، تتفاقم أزمة تكدس الشيكل في السوق الفلسطينية بالتزامن مع استمرار القيود الإسرائيلية على نقل فائض العملة إلى البنوك الإسرائيلية، ما يفرض ضغوطا متزايدة على القطاع المصرفي والتجاري ويثير مخاوف من تداعيات اقتصادية قد تمتد إلى مختلف القطاعات. يحذر اقتصاديون من أن استمرار هذه الأزمة قد ينعكس سلبا على مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل غياب حلول مستدامة لهذه المشكلة. نتحدث وإياكم حول هذا الملف وملف تكدس الشيكل وأيضا الضغوط على القطاعين المصرفي والتجاري والتهديدات بتداعيات اقتصادية واسعة في السوق الفلسطينية. أرحب بك معنا مباشرة دكتور هيثم عويض الخبير الاقتصادي. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك معكم الكرام.
0: تحياتي لك. إلى أي مدى فعلا أصبحت اليوم أزمة تكدس الشيكل تهدد استقرار القطاع المصرفي والاقتصادي الفلسطيني؟
2: وحقيقة الواقع تكدس الشيكل هو قديم حديث، يعني ناتج عن أزمة حقيقية عمالها بتترحل على القطاع المصرفي وبتأثر عليه وعلى أدائه المالي والمصرفي بشكل كامل. هذا التكدس يعني ناتج عن السلوك اللي بيسلكه البنك الإسرائيلي المركزي تجاه عدم استيعاب شحن الشيكل من البنوك الفلسطينية. يعني احنا حسب بروتوكول باريس الاقتصادي وبناء على تفاهمات 2018 كان سقف التحويل السنوي 18 مليار شيكل سنويا. البنوك الفلسطينية من خلال سلطة النقد بتحاول انها ترفع السقف من 25 إلى 30 مليار شيكل سنويا بناء على زيادة التدفقات النقدية الموجودة في واقع الاقتصاد الفلسطيني واللي بتستدعي رفع هذا السقف. للأسف الشديد يعني الجانب الإسرائيلي برفض هذا الحكي، وحاليا احنا في عنا تكدس بالشيكل من 15 إلى 17 مليار شيكل موجودات في البنوك الفلسطينية، هي عبارة عن كاش نقدي وليس إلكتروني رقمي، وبقائه في البنوك بيخلق مجموعة إشكاليات تتعلق في التأمين وتتعلق في عملية التخزين، وهذه تكلفة إضافية انعكست على المواطن الفلسطيني، انعكست على الشركات الفلسطينية، انعكست على رجال الأعمال الفلسطينيين. البنوك توقفت عن قبول تدفقات نقدية بعملة الشيكل نتيجة وجود مجموعة أرقام عندها بالضر في ملائتها المالية.
0: نعم. طب دكتور يعني احنا كمان يعني بالامس شهدنا وتابعنا عدد من الوقفات في عدد من محافظات الوطن للمواطنين امام لربما المصارف والبنوك وسلطة النقد يرفضون هذه السياسة الجديدة. من هنا ما هي الادوات التي فعلا هي متاحة اليوم امام سلطة النقد للتخفيف من اثار هذه الازمة؟
2: ويوجد العديد من الأدوات بإمكان سلطة النقد إنها تشتغل عليها من أجل إيجاد حلول منطقية وسليمة وصحيحة لهذه المشكلة، بس يعني هناك يعني خلينا نعتبر سوء تقدير أو هناك عدم وجود رؤية حقيقية سليمة وصحيحة لحل هذه المشكلة بشكل كامل متكامل. يعني سلطة النقد والبنوك بإمكانها أنها تلجأ لعملية القروض الميسرة الرقمية من خلال عملية طرح قروض بفائدة الشيكل بأسعار فائدة صفرية للمواطنين والشركات بشرط إنها لا تنسحب كاش، يعني تقيد حسابيا لتسديد التزاماتهم المقومة بالدولار والدينار. وحاليا احنا بنحكي قاعدين عن شيكل قوي، فهذا الحكي يعني بنعكس لصالح المواطن. النقطة الثانية والمهمة إنه احنا نلجأ لعملية التصفير الرقمي، يعني إلزام الشركات الكبيرة وبالتحديد الشركات الاحتكارية لما نيجي بنحكي عن شركات الاتصالات بشكل كامل بقبول الدفع الإلكتروني وتصفير العملات على نقاط البيع على أساس أن احنا ننقل ثقافة الكاش لهذه الشركات وللمواطن. هلا حقيقة في عنا احنا كمان نقطة جدا مهمة اليوم، احنا المواطن الفلسطيني نتيجة تقلب عملة الشيكل مقابل الدولار والدينار عماله بيعاني بشكل كبير من عملية تآكل مدخراته، يعني مدخراته بالدينار ومدخراته في الدولار تآكلت من 20 إلى 25%.
0: طب دكتور يعني أعطني على المقاطعة، لكن عندما نتحدث حول يعني ما يقال بأن سياسات سلطة النقد والبنوك هي المسؤولة اليوم عن تكدس الشيكل بسبب ضخ مليارات الشواكل من الأموال في السوق الفلسطينية ونتحدث عنها هي مجهولة المصدر، برأيك من المسؤول الأول عن هذه الأزمة؟
2: وحقيقة احنا يعني لا يوجد احد في الشرع الفلسطيني لا يعلم انه هناك غسيل اموال يتم في واقع الاقتصاد الفلسطيني. يعني احنا غسيل الاموال له مجموعة قطاعات، كان الاجدر في البنوك والاجدر في سلطة النقد والاجدر في صانع القرار المالي والاقتصادي في البلد انه يراقب هذه القنوات اللي بتتعلق في عملية شراء الذهب بالشكل الاسرائيلي وعملية شراء العقارات بالشكل الاسرائيلي، وعدم وجود آليات سليمة وصحيحة لقبول الموردين الإسرائيلية لتدفقات نقدية كاش بالشكل الإسرائيلي من التجار الفلسطينيين وبالتحديد لقطاع الكهرباء ولقطاع الماء ولقطاع الطاقة. يعني احنا فعليا حاليا احنا فاتورتنا الشهرية من الكهرباء والمي والوقود مليار شيكل، هدول المليار شيكل ما بيقبل الجانب الإسرائيلي يأخذهم مني كاش، بطلب مني أنا أحولهم إلو إلكترونيا على أساس أنه هو عنده قلق جدا شديد أنه هناك في تبييض أموال في واقع الاقتصاد الفلسطيني، وعشان يخلق لي أزمة. وعشان نكون إحنا واضحين وصريحين مع أنفسنا عندنا مشكلة حقيقية موجودة، إنه من وين فائد الشيكل جاي؟ في ظل إنه عمال إسرائيل 90% منهم موجودين في بيوتهم، فما بيجيني شيكل منهم. إخوتنا من 48 مغلقة الحواجز، فما بيجيني شيكل منهم. المقاصة تحول إلي إلكترونيا ضمن المنطق السليم والصحيح. فائد الشيكل اللي موجود في البلد من وين جاي؟ جاي من مجموعة عوامل وعناصر، صانع القرار بيعرف وين هي موجودة، وكان قادر كسلطة نقد، كبنوك، كصانع قرار مالي موجود في البلد، إنه يحط مجموعة ضوابط لتدفق الشيكل وفائد الشيكل اللي موجود. هذا عنصر. لا. العنصر الثاني، الجانب الإسرائيلي حسب بروتوكول باريس الاقتصادي لما انفرض علي إنه أنا يجب إنه أنا أتعامل فقط في واقع الاقتصاد الفلسطيني بالشيكل. هلأ هو بروتوكول باريس الاقتصادي الجانب الإسرائيلي نفسه مش ملتزم فيه، واتفاقية أوسلو في مراحلها المختلفة الجانب الإسرائيلي مش ملتزم فيه بشكل كامل، وهي اتفاقيات مرحلية سقفها كان لمدة 5 سنوات، انتهت ال5 سنوات وانتهت تلك الاتفاقيات، ولا أحد يتكلم عن هذه الاتفاقيات سوى الجانب الفلسطيني. لما نيجي نقولهم أنه في مجموعة بدائل، أنه أنت تفك ارتباطك مع بروتوكول باريس الاقتصادي، أنت مش قادر مع الجانب الإسرائيلي أنه أنت تعمل مواجهة سياسية، ولا قادر مع الجانب الإسرائيلي تعمل مواجهة عسكري، أنت الآن قادر مع الجانب الإسرائيلي تعمل مواجهة اقتصادية. الحد الأدنى تضغط على بنك إسرائيل وتضغط على صانع القرار المالي في إسرائيل من خلال مجموعة عناصر، أهم عنصر منهم التخلي عن سعر صرف الشيكل والتعامل معه كعملة وطنية. أنا بدعم العملية التأميم لسعر صرف الشيكل في واقع الاقتصاد الفلسطيني. أنا بدي أقول أنه أنا الشاشي ما بتلزمني لعملية تحديد سعر صرف الشيكل مقابل العملات الأخرى. أنا في عندي عملة فيها فائض موجود في البلد، يعني فيها معروض جدا مرتفع، يعني قيمتها لازم تنزل، وفي عملات زي الدينار والدولار عندي عجز فيهم فقيمتهم لازم ترتفع، فبعمل سعر صرف في البلد مبني على قوة السوق، قوة العرض والطلب المحلية. هذا بيؤدي إلى انخفاض قيمة سعر صرف الشيكل بشكل جدا كبير، وارتفاع سعر صرف الدينار والدولار. هذا بيخلق مشكلة رئيسية ومركزية لدى البنك المركزي الإسرائيلي ولدى الجانب الإسرائيلي. هلا في مخاطر، في مخاطر، ولهي المخاطر لازم نأخذها بعين الاعتبار، إنه قد تنعكس جزء منها لعمليات تضخمية، قد تنعكس منها كجهات عقابية من البنك المركزي إنه يقطع بشكل كامل علاقته مع المؤسسات البنكية والمصرفية الفلسطينية. ولكن يجب أن يكون هناك أدوات ضغط، نحن لا نعمل شيء سوى أن نتلقى الضربات ونحاول قدر استطاعتنا ترحيل أزماتنا للمستقبل وإعطاء المواطنين إبر تخدير. يعني اسأل أي مواطن بقول لك لا ستفرج لك قدام، لا مش راح تفرج لك قدام. إحنا السلطة الفلسطينية بشكل كامل الشيء الوحيد اللي هي متعلقة فيه والأمل المتعلقة فيه اقتصاديا وماليا وسياسيا إنه سيكون هناك تغيير للحكومة الإسرائيلية في شهر 10، ففي احتمال الجماعة اللي بدهم يجوا بعد هذه الحكومة إنهم ينفسونا ماليا ونفسونا اقتصاديا. طب وإذا ما تغيرت الحكومة، وإذا ما صارت انتخابات، وإذا تأجلت تلك الانتخابات، شو السيناريوهات اللي موجودة عندك؟ لا يوجد أي سيناريو. كل القطاعات الاقتصادية في البلد واقفة، القطاعات الصناعية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدماتية والقطاعات المالية، لأنه في مشكلة عندي في صانع القرار المالي وصانع القرار الاقتصادي في عملية التعاطي مع الأزمات. هو يتعاطى مع الأزمات بعقلية ردود الأفعال وليس إيجاد استراتيجيات سليمة وصحيحة للتعامل مع تلك الأزمة. الشيكل مشكلته من 30 سنة، هاي الاتفاقيات إلها من 30 سنة، تراجع قيم التدفقات النقدية الإيجابية على واقع الاقتصاد الفلسطيني من 30 سنة. ليش إحنا بنتعامل دائما مع ردود الأفعال ولا يوجد لدينا رؤية واستراتيجية لترك الناس اللي بتفهم منها تشتغل؟ يعني أنتم مش عارفين كيف تحلوا المشكلة، اسألوا الناس اللي قادرة تحل المشكلة خليها تحل لكم إياها. والله الموضوع بمتناول اليد، في عنا بدائل جدا مرتفعة، تأميم الشيكل وأسعار صرفه هذا بديل، قيود ميسرة بأسعار صرف صفرية هذا بديل، زيادة التعامل في الدينار والدولار كعنصر جاذب من خلال تغيير سعر صرفه المحلي هذا بديل، التعامل مع التدفقات النقدية وإجبار الموردين الإسرائيلية لقبول الشيكل الكاش المتعلق في فاتورة الكهرباء وفاتورة المي وفاتورة الوقود هذا بديل. يعني أنا الفائض عندي من 15 ل 17 مليار فاتورة المي والكهرباء والوقود شهريا مليار، يعني بالسنة 12 مليار، يعني أنا بإمكاني أن أتخلص من فائض الشيكل بسنة وأربع شهور إذا أجبرت المورد الإسرائيلي لقبول تلك التدفقات. إحنا في واقع الاقتصاد الفلسطيني من 30 سنة لليوم فاتورة المقاصة اللي بتشكل 45 إلى 50% من إيرادات السلطة الفلسطينية منعرفش قديش قيمتها لليوم. خلال مدة 30 سنة الجانب الإسرائيلي لم يقم بتزويد الجانب الفلسطيني بأي معلومة عن قيم تلك المبالغ وقيم تلك الخصومات اللي بيقوم الجانب الإسرائيلي في عملية اقتطاعها. جينا وضعنا آلية سليمة وصحيحة لعملية حل مشكلة الرواتب، مشكلة رواتب الموظفين المدنية والموظفين العسكرية.
0: شكرا.
2: قلنا لهم في عندكم تدفقات نقدية في الدينار والدولار من الجانب الإسرائيلي ناتجة عن عملية شراء الكهرباء والماء منه، اعملوا صندوق جيبوا هذه التدفقات النقدية مسبقة الدفع اللي احنا المواطن الفلسطيني بيشحنها وبتتحول للشركة القطرية الإسرائيلية ولشركة مكرات الإسرائيلية وحطوها بهذا الصندوق، وأوريدي أصلا الجانب الإسرائيلي مقتطع من المقاصة منها.
0: نعم.
2: ادفع رواتب الموظفين كمصاريف تشغيلية.
0: أشكرك جزيلا، شكر الخبير الاقتصادي دكتورة هيثم عويضة. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لختام يوم جديد، شكرا لزملائي سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي الماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الأعداد والتقديم هدي الأبو زينة، في أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: أسعد الله صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا الأعزاء في مشوار أوراق الصحافة. يتجدد معكم مشوارنا في هذا البرنامج لنطالع معكم أبرز وآخر المستجدات التي وردت في الصحافة والتي اهتمت فيها الصحف العالمية. كل التحيات لكم أينما تواجدتم الآن في فلسطين أو في الخارج على هذا الأثير. يمكنكم أن تتابعوا المزيد على مدار الساعة، ليس فقط في أوراق الصحافة فحسب. برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني نحييكم جميعا ونتمنى أن تقضوا معنا الدقائق القادمة في تصور واضح عن أحداث الساعات الفائتة. تواصل مع البنك الإسلامي الفلسطيني بسهولة أينما كنت من خلال مركز الاتصال الرقمي وتمتع بتجربة مصرفية مميزة واحصل على خدماته بسرعة وسهولة. اليوم الأربعاء 1 تموز لعام 2026. إلى أبرز الأخبار أنتقل معكم. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة 19 آخرين منذ ظهر يوم أمس في غارات للاحتلال استهدفت مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. العشرات من مرضى الفشل الكلوي في القطاع يطلقون نداء عاجلا أمس لإنقاذ حياتهم بعد تقليص جلسات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بسبب نقص مستلزمات تشغيل الأجهزة وتوقف عدد كبير منها عن العمل جراء الحصار الإسرائيلي. إدارة سجن النقب الصحراوي تفرض عقوبة على الأسرى تتمثل بإخراجهم إلى الساحات وإبقائهم تحت أشعة الشمس الحارقة لمدة تصل إلى 6 ساعات متواصلة عقب أي حالة توتر داخل السجن، هذا بالإضافة إلى سحب المصاحف من جميع غرف السجن ومنع الأسرى من تلاوة القرآن بحسب بيان لمكتب إعلام الأسرى. نادي الأسير من جانبه طالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زيارات الأسرى بعد سقوط مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست كان يهدف إلى منع هذه الزيارات. مقتل ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم عصر أمس في تفجير مركبة بمنطقة حيفا، وهو القتيل العربي الثالث جراء جرائم تفجير مركبات منذ مطلع هذا الأسبوع، ليرفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى 137 قتيلا منذ بداية هذا العام. الولايات المتحدة تقدم إلى إسرائيل وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب المتعلقة بغزة وسط توقعات بالحصول على موافقة من تل أبيب على البنود. قناة كان العبرية كشفت عن ضغوط أمريكية على إسرائيل للمضي قدما في تنفيذ خطة ترامب حتى دون نزع سلاح المقاومة مع معارضتها تجديد الحرب. وتلتزم الوثيقة أو بموجب هذه الوثيقة تلتزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ أعمال البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء في مناطق محددة من القطاع، وتلتزم بنقل السكان إلى المناطق الخاضعة لمسؤولية ما يسمى بمجلس السلام بحلول نهاية هذا العام. إضافة إلى ذلك، ستلتزم إسرائيل بالسماح ببناء مقر مركزي لحكومة التكنوقراط وتعترف بها، وتمنح تراخيص بناء قواعد للقوة الدولية، وتسهل إعادة بناء المستشفى الأوروبي، والسماح بإدخال مواد البناء والمعدات الطبية والمختبرات. وتطلب واشنطن من إسرائيل أيضا تحويل عائدات الضرائب التالية

في مقاربات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار إسرائيل في انتهاكه. صحيفة هارتس العبرية تكشف في تحقيق جديد عن أن حكومة إسرائيل قامت حتى الآن بإقامة 103 بؤر استيطانية قانونية بين قوسين جديدة ضمن خطتها لقبر حل الدولتين من خلال فرض الحقائق على الأرض التي يصعب تغييرها مستقبلاً. هآرتس أكدت أن حكومة الاحتلال تمضي بخطة منهجية لتهويد الضفة الغربية بإقامة مستوطنات في مواقع استراتيجية فيها. خبراء قالوا للصحيفة إنه حتى لو رغب ائتلاف حاكم جديد في إسرائيل بتغيير هذا الاتجاه فسيكون من الصعب جدا فعل ذلك، لأن حكومة نتنياهو تعمل الآن على تثبيت الحقائق الجديدة وتمحو الدولة الفلسطينية من على الطاولة، ليس بالشعارات بل بالأفعال حسب قولهم. منظمة هيومان رايتس ووتش تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر صريح للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية بما يفرضه القانون الدولي والقوانين الأوروبية. المفوضية الأوروبية قالت إنها تستعد لعرض قائمة خيارات للحد من التجارة مع المستوطنات قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في 13 من هذا الشهر، وذلك في أعقاب ضغوط من منظمات المجتمع المدني والنقابات وخبراء القانون وبعض الحكومات الأعضاء ونواب في البرلمان الأوروبي، إضافة إلى حظر أحادي اتخذه عدد من دول الاتحاد على مستوى وطني. بريطانيا بدورها أكدت بالتعاون مع شركائها أنها ستفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تمول وتسهل عنف المستوطنين في الضفة. أما فرنسا فحذرت تل أبيب من تنفيذ المشروع المسمى إيوان الاستيطاني الذي يقسم الضفة الغربية ويوجه ضربة قاسمة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. تقرير جديد صدر عن منظمة سكوتش سبورت فور باليستاين الإسكتلندية يكشف عن تنامي عدد أندية المستوطنات الإسرائيلية واتساع حضورها في المسابقات الرياضية وسط دعوات لمقاطعتها ومساءلة الجهات الرياضية الدولية التي تسمح باستمرار نشاطها. المنظمة ترصد توسعا ملحوظا في أندية كرة القدم التابعة للمستوطنات، واتهمت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بالتواطؤ. عاملة أمن في مطار هيثرو بلندن تخسر قضية عن شكوى كانت قد تقدمت بها ضد المسؤولين في المطار بعد مطالبتها بإزالة شارة فلسطين وبتهمة التمييز بحقها بسبب عرقها ودينها لأنها مسلمة، وذلك بعد خلاف حول العلم المثبت على بطاقة تعريفها علم فلسطين حسب صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية اليمينية. تل أبيب ترجئ المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان وتطالب الجيش اللبناني بالتحرك فورا للعمل ضد حزب الله. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تفيد بأن الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل ينص على عدم وجود التزام إسرائيلي تلقائي بالانسحاب من لبنان وأن أمريكا لن تجبر إسرائيل على ذلك. حالة من الغضب العارم تسيطر على الإسرائيليين بشكل عام بعد أن اكتشفوا أنه أصبح ممنوعا عليهم ولعدة أشهر قادمة دخول منتجع سياحي في إيلات، وأصبح الدخول فيه حكرا على الجنود الأمريكيين المقيمين في المدينة. أما الإسرائيليون فعليهم الانتظار على أقل تقدير حتى أكتوبر القادم ليتمكنوا من الدخول للمنتجع والتمتع بمرافقه. اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين تواصل احتجاجاتها في خيمة الاعتصام والتصدي على الشارع المسمى 444 في الطيب داخل الخط الأخضر، رفضا للمخططات التي تستهدف أراضي المدينة وتهدد مستقبل سكانها وتشمل مشاريع هدم ومصادرة وإقامة مكب للنفايات وشق طريق استيطاني التفافي. قطر تعلن استمرار المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران، لكنها أكدت أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى بينهما رغم تواجد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير في الدوحة. إيران تقول إن أي إجراء أمريكي لن يبقى دون رد وأن قواتها المسلحة سترد على أي اعتداء بشكل صارم وقوي.
صحيفة نيويورك تايمز.

0: الأمريكية تقول إن موضوع إيران وإسرائيل يمزق الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، وإن النقاش حول السياسة الخارجية الأمريكية يهدد حظوظهما في انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني القادم، وباتت تلعب دورا في تشكيل التنافس للسيطرة على الكونغرس هذا العام، وقد تؤثر أيضا في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. تضيف الصحيفة أن دعم أمريكا لإسرائيل وحربها مع إيران لا يزالان سببا في الخلاف داخل الحزب الجمهوري الحاكم، إذ يشعر بعضهم بالخيانة جراء تدخل ترامب في إيران وتداعياته على الولايات المتحدة من زيادة في أسعار السلع بشكل حاد. وعلى الجانب الآخر، فالديمقراطيون أيضا يعيشون أزمة وتشتتا كبيرا سببها إسرائيل. دورها، نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية تقريرا تساءل عن مستقبل القواعد الأمريكية في دول الخليج، وقال إن الاستهداف الإيراني المكثف خلال الحرب أثار شكوكا جديدة حول جدوى إبقاء واشنطن على منشآت عسكرية كبيرة وثابتة بالقرب من دول الخليج وربما في أماكن أخرى حول العالم. المجلة نيوزويك أكدت أن المواجهة الأخيرة مع إيران أظهرت ضرورة إعادة أمريكا لترتيب أولوياتها، بما في ذلك سحب القواعد العسكرية الأمريكية من مناطق الخليج ونقلها غربا إلى إسرائيل. موسكو تحذر أن أوروبا لا تدرك خطورة التصعيد الحالي، وحادث واحد قد يشعل مواجهة يصعب احتواؤها كما قال. مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد اقتراح رشيدة طلايب بشأن سحب القوات من لبنان. الولايات المتحدة ترحل أول مهاجر غير نظامي إلى بلاو في المحيط الهادئ. ترامب يحقق أكثر من مليار دولار من استثماراته وعلامته التجارية خلال عام. داخل الكونغرس الأمريكي تتصاعد الآن مواجهة جديدة بشأن الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، في ظل تحركات يقودها نواب تقدميون وجمهوريون معارضون للحروب من أجل وقف مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، مقابل حملة أخرى للضغط وهي مكثفة يقودها اللوبي الإسرائيلي إيباك لإفشال تلك الجهود والحفاظ على تدفق الدعم العسكري والمساعدات الأمريكية لإسرائيل من دون قيود. الزلزال الذي وقع قبل أيام في فنزويلا، الإعلان عن أن الحصيلة تقترب من 2000 قتيل وسط نقص الأغذية والخيام في هذا البلد. بينما يعول الوسطاء في المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقررة في الدوحة اليوم كخطوة أولى لحماية المسار السياسي بين الطرفين، فإن بعض المراقبين يبدون تشاؤما أكثر ويرون أنها ربما تكون مقدمة لإعادة إغلاق مضيق هرمز وربما استئناف الحرب ما لم يقدم الطرفان تنازلات جدية. الأموال المجمدة بحسب المراقبين هل ستفجر اتفاق التفاهم الإيراني الأمريكي أم لا؟ إذ أن إيران تتحدث عن تسلم 12 مليار دولار من أموالها المجمدة، 6 مليارات منها في قطر فور توقيع مذكرة التفاهم، لكن قطر قالت إن تسليم هذه الأموال مرهون بمسار المفاوضات، لذلك هناك مخاوف من أن تفجر هذه القضية مذكرة التفاهم المشتركة. عند هذا الحد نصل إلى ختام أوراق الصحافة، شكرا جزيلا لكل من تابعنا واستمع إلينا، نحن معكم متواصلون طبعا فيما تبقى من برامج على مدار الساعات القادمة، فتابعوا أثيرنا وموقعنا الإلكتروني والمنصات الرقمية التي تحمل اسم رايا أف أم أو شبكة رايا الإعلامية. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيهديكم تحياته وأيضا بطاقاته التي تعطيكم الفرصة للتمتع بسهولة التنقل دون حمل النقود معكم وقت ما شئتم وحيثما أردتم. محبتي أنا في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية. الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
0: قفزت كلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة في الخليج العربي إلى نحو 9 أضعاف السعر القياسي، في إشارة إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تعد محصورة بأسعار الخام فقط، بل امتدت إلى سوق السفن المتاحة لنقل النفط من المنطقة إلى آسيا. ونقلت وكالة بلومبرغ أن شركة سينيكور الكورية الجنوبية وافقت مبدئيا على توفير ناقلة لنقل النفط من الخليج إلى الهند عند 897 نقطة على مؤشر وورلد سكيل، أي 897% من معيار كلفة الشحن، وهو أعلى مستوى مسجل لهذا العام. لم يعد البحر الميت ثابتا في مكانه كما عرفه الزوار والمنتجعات لعقود، فخط المياه الذي كان يلامس شواطئ سياحية معروفة بات يتراجع عاما بعد آخر، تاركا وراءه أرضا مالحة مكشوفة ومساحات يصعب عبورها. وتكشف صور الأقمار الصناعية التي حللتها بعض الوحدات الإعلامية بأن تحولا بصريا واضحا يمكن أن يتابع من الفضاء بين 20 من حزيران 2017 وهذا الشهر. ابتعد خط الساحل الخاص بالبحر الميت في مقاطع عدة، وظهرت مساحات جديدة من اليابسة على جانبي الأردني والغربي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: موجز لأبرز أهم الأخبار، أهلا بكم. مرضى الفشل الكلوي في غزة يطلقون نداء عاجلا لإنقاذ حياتهم بعد تقليص جلسات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بسبب توقف عدد كبير من الأجهزة عن العمل. نادي الأسير يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زيارة الأسرى بعد سقوط مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست كان يهدف إلى منع هذه الزيارات. مقتل ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم أمس في تفجير مركبة ليرفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام ل 137. الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل وثيقة تتضمن حثها على المضي قدما في تنفيذ خطة ترامب بغزة حتى لو بدون نزع سلاح حماس. ووفد من الحركة يصل إلى القاهرة أمس لبحث أفكار جديدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. صحيفة هارس العبرية تكشف عن أن إسرائيل قامت حتى الآن بإقامة 103 بؤر استيطانية جديدة في سعيها لدفن حل الدولتين من خلال فرض حقائق على أرض الضفة يصعب تغييرها مستقبلاً. منظمة هيومان رايتس ووتش تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر صريح للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، والمفوضية الأوروبية تستعد لعرض قائمة خيارات لذلك قبيل اجتماعها في 13 من هذا الشهر. بريطانيا تعلن بالتعاون مع شركائها فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تمول وتسهل عنف المستوطنين في الضفة، وفرنسا تحذر إسرائيل من تنفيذ المشروع الاستيطاني إيوان الذي يقسم الضفة ويضر بقيام دولة فلسطينية. تقرير جديد صادر عن منظمة رياضية إسكتلندية يكشف عن تنامي عدد أندية المستوطنات الإسرائيلية واتساع حضورها في المسابقات داعية لمساءلة الجهات الرياضية الدولية التي تسمح باستمرارها. تل أبيب ترجئ المرحلة التجريبية من الانسحاب من لبنان وتطالب الجيش اللبناني بالتحرك فورا للعمل ضد حزب الله. أما صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فتفيد بأن الاتفاق الموقع ينص على عدم إلزام أمريكا لإسرائيل بالانسحاب. قطر تعلن استمرار المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران وحديث عن اجتماع تستضيفه الدوحة اليوم، وإيران تقول إن أي إجراء أمريكي لن يبقى دون رد صارم وفوري. أخيرا مجلة نيوزويك الأمريكية تعتبر أن المواجهة مع إيران أكدت لواشنطن ضرورة إعادة ترتيب أولوياتها بما في ذلك سحب قواعدها العسكرية من الخليج ونقلها لإسرائيل. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا raya.bs والمنصات الرقمية التابعة لرايا.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الأربعاء وأحد تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. ودائما وبمعيتكم نصب على الزملاء. سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء وشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباحكم بالخير مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام ورايا تي في والبث المباشر على فيسبوك. وبداية شهر خير عليكم يا رب. أخيرا خلصنا شهر ستة، طول شهر ستة، قعد شهرين شهر ستة. لا شك أنه هاي الأشهر يعني إن شاء الله ربي بكثر الأفراح، عندنا كثير مناسبات، أعراس وتخرج وطبعا يعني التزامات. الله يكثر الأفراح. وعن الجسر، وأخيرا في تحركات من الجانب الأردني، وأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا، بس بدنا نشوف نتائج. وخلينا نحكي عن بعض الأخبار المتداولة. امبارح في مجموعة أخبار طلعت، وأهمها كان تصريح من المستشار التنفيذي لشركة جت السيد نضال المجالي، وكان في مكاشفة لإذاعة حسنة الأردنية. قال أنه تم فتح تحقيق داخلي في شبهات التلاعب حجوزات جسر الملك حسين، وبين التالي. الرجل قال أنه رصد خلل في منظومة الحجوزات والتحقيق جاري مع مشتبه بتورطهم. طبعا نحكي عن داخل شركة جت. وقال كمان وقف جميع صلاحيات تعديل الحجوزات ل 30 موظف كإجراء احترازي. إذا في 30 موظف هدول توقفوا، هم كم موظف له صلاحيات في تعديل الحجوزات كاي؟ المهم، وقال إنه حصر تعديل التذاكر بالإدارة العليا بعد موافقة مركز تكنولوجيا المعلومات. وصرح أيضا إجراءات قانونية وقضائية بحق كل من يثبت تورطه ببيع المواعيد أو السمسرة. عن السوق السوداء والرشاوي. وأيضا وزير الداخلية الأردني يوجه باتخاذ إجراءات أمنية ورسمية لضبط المتورطين وإحالتهم إلى القضاء. وبين أيضا أن هناك اجتماعات رفيعة المستوى لبحث أزمة جسر الملك حسين وآليات إنهاء السمسرة على مدار اليومين الماضيين.
ضمن الإجراءات أيضا منع أي موظف من تعديل الحجوزات أو فتح النظام دون تفويض خاص. وكمان طالب المواطنون بالإبلاغ عن السماسرة وتقديم الأدلة لدعم التحقيق. وطبعا أشار أنه إذا تم فتح الجسر لساعات أطول سيقلص فرص السمسرة بشكل كبير. كما أكد أن الشركة تستمر بالحجز الإلكتروني وعدم إلغائه رغم الإجراءات الجديدة. وأيضا سمعنا أنه في خبر منع سفر إلى الأردن لحوالي 470 من تجار الشنطة بيت حسين الدخان يعني والمهربين يعني. ويبقى أن نرى النتائج. امبارح سألت بعض الناس اللي اجوا عن الجسر فقالوا لي انه الامور اسهل واسلك، باقي موضوع المنصة، لانه المنصة اليوم اعتقد لشهر 8 مش حجز مليان يعني. هلا السؤال، هل هو حقيقة مليان ولا ممكن تكون حجوزات وهمية على أساس أن يكون في مجال سمسرة والسوق السوداء؟ وأعتقد أنه على شركة جت أنها تكون بصريحة مع الناس وبمكاشفة. وأيضا حتى يعني لو مش شركة جت أكيد في مراقب شركات في الأردن. وإن شاء الله أنه خلال يومين ثلاث ببين مع الأجهزة الأمنية الأردنية مين المتورطين في الموضوع، طبعا بالتعاون مع الشركة. ويعني أعتقد إذا مسكوا تنين ثلاث وحالوهم للقضاء شوي الأمور بتخف يعني. ومعكم حتى التاسعة.

0: ويسعد صباحكم جميعا متابعينا وين ما كنتوا. بداية من رسائلكم على الواتساب، أنس حميدات الله يسعد صباحك يا أنس. أبو طارق بقول إنه أنا محسس إنه شهر 6 هو سبب سقوط الدولة العثمانية. والله لا يا أبو طارق، بس يعني شهر 6 يعني كان في العيد، وبعدين لحقوا موضوع أقساط المدارس بإنهاء الفصل الدراسي، بعدين شعراس وياريت ألف مبروك. وأنا أقصد عن الالتزامات المالية يا أبو طارق. ومحمد توبة يسعد صباحك، ويوسف من السويد يسعد هالصباح يا رب. والله طول الشهر، شايف مش أنا لحالي بقول طول الشهر. وغادة يسعد صباحك يا غادة، وأمير زيدان صباحك فل يا أمير، وعصام يسعد صباحك. عصام بقول إلى متى لا رواتب ولا وظائف ولا صحة ولا تعليم، نحن في وطن لا يملك أدنى مكونات الحياة، وكل هذا ورائحة الموت في كل مكان، الله المستعان، الله يكون بالعون. سائد خراز يسعد صباحك يا سائد، وكالعادة صباحك وصباح كل الركاب اللي معك. وخولة يسعد صباحك يا خولة.
1: ربعي يا حبيبي على حبك عادوني، واهلي وربعي يا حبيبي.
0: مهند يسعد صباحك، وسندس يسعد صباحك، عبود صباحكم جميعا.
1: وعنك ما يبعدوني، وعنك ما يبعدوني.
0: ومتابعينا على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا. سامر نصار يسعد صباحك يا سامر، تحياتنا لك ولأهلنا في الداخل، وكان الله بالعون. مع جريمة القتل الأخيرة 137 قتل، حالة قتل في الداخل المحتل منذ بداية العام. أبو أحمد مطرية يسعد صباحك، عزام عبدو صباح الخير، وأيضا حبيب تحياتنا إلى أهل سلفيت.

طارق عزموتي أشار لموضوع أنا كنت لسه بدي أحكي عنه، موضوع الحفر الامتصاصية المكشوفة أو تجمعات المياه اللي بقول هي يعني تغطى بطريقة بدائية أو بمثابة قنابل موقوتة في ساحات البيوت والشوارع. وأنا بدي أحكي عن الطفل سكافي اللي توفى مبارح في الخليل نتيجة سقوطه في بركة تجميع مياه، قد تكون هي مكان محفور لبناية أو ما شابه، سقط فيها الطفل وتوفاه الله، كان الله بعون أهله رحمه الله. ولكن هون يجب أن يكون هناك وقفة جدية، وهي كما رسالة لبلدية الخليل ومتابعة هذه المواضيع، وهي رسالة لكل البلديات، يا جماعة الخير المناطق المكشوفة والمفتوحة يجب أن يكون هناك سياج آمن.

0: أم جهاد مناصر، يسعد صباحك وتقول صباح الدفى من أريحة، الله يكون على الشوف أريحة. عزام عبدو شو بقول؟ بقول لليوم ما حصل أي تغيير ولا في بوادر لحل مشكلة شارع الصحة الجديدة قرب دوار السلام. أين أصحاب القرار قاعدين على الكراسي بتقول كرم إلى متى؟ عزام بحب أذكرك أنه إحنا في هذا الموضوع فتحناه مع رئيس البلدية وقال بدنا شوية وقت لأنه في لجنة مختصة ستبحث مع كافة الشركاء الشرطة والبلدية ولجنة السير في طول كريم لوضع حل نهائي للموضوع، بدهمش يعملوا حل مؤقت، فطولنا بالك شوي عليهم. ومعنا اتصال هاتف. الو صباح الخير.
1: صباح الخير، كيف حالك استاذ احمد؟
0: يا حي الله يسعد هالصباح.
1: احكي معك ابو فارس.
0: ابو فارس كيف حالك؟
1: حياك الله.
0: يا سعد صباحك، بارك الله فيك.
1: انا عندي
0: تفضل
1: بدي احكي عن مشكلتين.
0: تفضل.
1: اول اشي بهني اذاعة رايا اللي اليوم عيد ميلادها طبقت 18 عام.
0: الله يرضى عليك ويسعد صباحك.
1: هي اذاعة رايا على معلوماتي عملت 6 اسر من بعضهم البعض، يعني الصحفيين اللي الموظفين اخذوا موظفات.
0: نعم نعم.
1: اول واحد منهم اخذ ايهاب الجريري.
0: يا عمي الف مبروك للشباب، هاي يعني رحله طويله مع رايا، هاي العيله الكبيره قدمت ناس، ويعني هاي الشراكه الجميله في في في رايا. يعني ابو فارس يعني هاي رايا، هاي العيله الكبيره، كل التحيه للزملاء اللي يعني اللي كانوا لهم بصمه في في هذا المكان منذ سنوات. يسعدنا صباحك يا رب.
1: بعدين اقول لك نعم. رايا يعني انها هي رايا فلسطين كلها، يعني هي كل الإذاعات أحسن من كل الإذاعات.
0: إحنا واحد يا أبو فارس في هالبلد.
1: بعدين في عندي مشكلة بإذاعة رايا بعد ما خلصت لها، في أخرى مشكلة.
0: تفضل.
1: إذاعة رايا يوم جمعة وسبت بتأخر بالأخبار على 9 على 8، فيش أخبار، لازم يكون في أخبار لأنه هي الإذاعة، هاي هي لازم تكون إذاعة.
0: احنا على اساس احنا بنحكي عن شبكه اعلاميه، فاذا ما كانش في على الاذاعه بتلاقي على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الصفحه، لانه تعرف انت يوم الجمعه والسبت يعني هي عطله رسميه، وبالتالي حتى الاخبار بتكون الصبح. لا موجود ابو فارس، موجود. اذا بكونش على الاذاعه بتكون موجود على منصات التواصل الاجتماعي ولا وعلى تطبيق رايه بكون موجود. يعني احنا ما بنترك الاخبار ابو فارس،
1: ما هو مش الكل عنده تطبيق، وانا انا بالنسبه لي عامي لا بكره ولا بكتب على
0: انت بركه ابو فارس، انت بركه، انت بركتنا.
1: هني الشرطه الفلسطينيه اليوم عيد ميلادهم 32 عاما،
0: وكل عام وهم بخير كمان. اليوم عيد ميلاد البلد كلها اليوم ابو فارس.
1: الشرطه والاذاعه راي.
0: يا حياك الله، وخليك بكره معنا ابو فارس على السمع. بكره الخميس احنا راح نكون بحلقه خاصه بمناسبه 18 عام على رايا، راح نكون معكم ومع الناس في فيها في بث مباشر. بنحب نسمعك بكره كمان عشان نهني رايا ونهني الزملاء، شو رايك؟
1: ليش ما بحكي لأن إذاعة رايا هي الأساس أنا بالنسبة إلي.
0: يلا سعدنا صباحك يا رب.
1: لازم أدول هدية، لازم، لأن أنا بتابعهم دائما 18 عام، لازم أدول هدية.
0: يا أبو فارس مرحبا بك يا زلمة، تعال عنا.
1: لتمناكم التوفيق.
0: الله يسعدك
1: إن شاء الله، يعني سلام الأطرس إلو 18 عام على هالكرسي، الله يحيا الله.
0: والله سلام بركتنا أبو فارس.
2: فارس الحلقة بنسميه.
1: يا سلام.
0: حياك الله، يسعد صباحك أبو فارس.

0: ومعنا اتصال اخر. الو صباح الخير. الو
1: صباح الخير.
0: الله يسعد الصباح.
1: معك محمد من الكرم.
0: يسعد صباحك يا اخوي محمد، كيف حالك؟
1: يسعد صباحك يا بيك.
0: كيف اهلنا بتول كرم اول شيء؟
1: والله الحمد لله الوضع الاقتصادي عندنا منهار منهار جدا يعني. الوضع
0: الله يكون بالعون.
1: سيء سيء سيء.
0: الله يكون بالعون.
1: وفيش عندك حوافز، وفيش عندك طرقات اللي يعني تسهل لاخواننا اللي بالداخل، تسهل يعني الناس اللي بيحبوا يزوروا طول كرم.
0: صحيح.
1: يجوا على طول كرم.
0: صحيح. انا يعني احنا قبل اسبوع اخوي محمد كنا في طول كرم وفعلا شاهدنا الحركه التجاريه كيف في البلد.
1: أيوة.
0: والصراحه كان في مقترحات من الناس، يعني يمكن الغرفه التجاريه بالتعاون مع البلديه والجهات المختصه فعلا ينظموا اشياء ويفتحوا الساحات للناس.
1: يعني في عندهم بوادر انهم يسلموا مفاتيح محلاتهم.
0: الله يكون بالعون. والله ما هي سهله يا اخوي محمد.
1: يعني مش سهله جدا جدا جدا. انا بدي
0: أفضل
1: عن شارع اللي بودي من عند مطار المي في كتابة لاول دخله الاحراش. يعني الشارع هذا بكله شارع اسكان كتابة.
0: شارع كتابة. نعم.
1: ايوه هذا لا يتجاوز عرضه 3 متر 3 متر ونص. بتشوف انت دائما الشاحنات بتمر منه، الشاحنات الثقيله يعني مساحته لا يتجاوز الكيلو متر. مع العلم في عنده شارع محاذي له عرضه 12 متر.
0: ما بدي اسالك يعني هذا السؤال السلكيه لسه، انا بعرف انه في شارع موازي له.
1: ايوه بالضبط.
0: نعم.
1: انا بتمنى عليك ان البلديه اذا ما كان عندهم بوادر انهم يضبطوا الشارع، اكل ما يحطوا اشارات شخصات تمنع مرور الشاحنات من هذا الشارع الضيق.
0: او يصير مرور الشاحنات من الشارع الموازي اللي هو.
1: وهذا كريم على مديريه الشرطه يوقفوا يعني يعملوا منع تام للشاحنات اللي تمر من هذا الشارع اللي هو يعني لا يتجاوز الكيلومتر. يعني اقول لك لا يعني لا يتسع لمركبتين صغار، فما بالك ما تمر شاحنه ومركبه صغيره.
0: بس سؤال، طب ليش الشاحنات بتيجي على هذا الشارع مع انه ضيق وتجيش الشارع الوسيع؟
1: شايف؟ ما والله ما عارف، ما حداش عارف. يعني احنا من التماركين من هناك ونشتغل بدينا بنقول في عتبالك تحت محاذي له شارع 12 متر عرضه ما بنسيك انترون.
0: يعني احنا في حديثنا مع البلديه وفي مخطط لي
1: رسمي من البلديه.
0: لا في هلا في بيشتغلوا على موضوع اعاده فتح الشارع الرئيسي شارع عين شمس. نور شمس عفوا. وين نور شمس؟
1: ما هو فيش مواجه.
0: تمام. في مخدين موافقة مع الارتباط المدني بإعادة تأهيل الشارع الرئيسي، وإذا تعدل الشارع الرئيسي كل هاي الأمور بتنحل. بس ولا يهمك برضو أخي محمد، إحنا رح تواصل مع البلدية.
1: كل مساحته كيلومتر كيلومتر، يعني كيلومتر هاي بتمر منه 3-4 شاحنات سلامتك. وإذا بتمر شاحنة عقبال شاحنة بيعمل إعادة نص ساعة.
0: من عشان هيك أنا بستغرب إنهم بتركوا الشارع الموازي الشارع العريض 12 متر بيجوا الشارع هذا. على كل حال
1: قسم بالله قسم بالله أمرنا إحنا سيارات صغيرة ننزع الشارع تاني.
0: صحيح معك حق معك حق. ولا يهمك أخوي محمد، إن شاء الله رح نحكي مع بلدية طول كرم في هذا الموضوع. ولا يهمك. حاضرين.
1: شكرا.
0: يسعدنا صباحك يا رب.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب
1: برعاية جوال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunev.edu.ps.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: وأول أوردر

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير أشياء ممكن نشتريها وننساها، بس في أشياء بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. كل التحية لكل اللي انضمونا من جديد، صباح الخير انفادي وصباح الخير ألاء، ويسعد صباح كل اللي انضمونا على كل منصاتنا وعلى راي اف ام. وتأتي هذه الفقرة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. وبحضور ممثلين عن الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات الدولية، أطلق ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان تقريره السنوي 18 حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين 2025، وتحت شعار كل سلطة لا تخضع للمساءلة تقترب خطوة من الفساد. ويستعرض هذا التقرير أبرز التطورات والسياسات والتشريعات والقرارات التي أثرت في منظومة النزاهة وإدارة الشأن العام والموارد العامة خلال العام الماضي. وللحديث أكثر عن هذا التقرير، يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيدة صمود برغوثي، مديرة وحدة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان. صباح الخير أستاذة صمود.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين والمستمعات.
0: يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. ويأتي هذا التقرير تحديدا في ظل يعني هذه الأزمات من قضايا الفساد، والعام 2025 كان حافلا. يعني بداية التقرير في كل هذه التحديات وظهور أشكال جديدة من الفساد في الضفة الغربية وقطاع غزة، كيف ذلك؟
1: نعم، صدر تقريرنا 18 هذا العام اللي بيغطي 2025 في ظل واحدة من أكثر المراحل صعوبة وتعقيد في التاريخ الفلسطيني، اللي شهد طبعا استمرار للعدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بالتزامن طبعا مع السياسات الاستيطانية اللي كلنا شدناها والإجراءات الرامية لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية. كذلك اترافق هذا مع الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والأزمة المالية وسيطرة الاحتلال على أموال المقاصة، وارتفاع ترافق ذلك كله مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر، اللي انعكست هاي كلها التحديات بصورة مباشرة على مؤسسات الحكم والإدارة العامة وقدرة المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وقدرة الحكومة أيضا على تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي المعلن عنها، وكمان انعكست على قدرة المواطن في الوصول لحكومة والخدمات الأساسية. كل هاي كمان اترافقت مع قطاع غزة الحبيب وما شهده من تجويع وتقييد للمساعدات الإنسانية وخلق بيئة استثنائية، اللي هي يعني أظهرت أشكال جديدة زي ما بنحكي أو متنوعة من الفساد لم تكن ظاهرة من قبل، ولكن جراء حرب الإبادة الجماعية ونتائجها واستمرارها يعني ظهرت أشكال فساد ما أدى لحالة فقدان ثقة المواطنين بالنظام بالمؤسسات العامة. ومن هاي الأشكال اللي ظهرت يعني اللي هي المساعدات اللي هي الابتزاز والسيطرة، سيطرة يعني فئات محددة مثل تجار الحرب على إدخال المساعدات وتحويل الاحتياجات الإنسانية لأدوات ابتزاز وسيطرة وفرض إطوات وخوات وتلاعب بقوائم مستفيدين، كل هذا يعني متولد من جراء حرب الإبادة الجماعية وحاجة الناس إلى الاحتياجات الأساسية.
0: نعم، بتغيير الواقع في غزة تغيرت أشكال الفساد هناك. بدي أحكي عن أشار التقرير لوجود أزمة في نزاهة الحكم تؤثر في النظام السياسي وتهدد بإعادة هندسة المشهد السياسي القادم. صراحة هذا يعني تحديدا هذا البند بحاجة إلى مزيد من التوضيح. ماذا نعني بموضوع إعادة هندسة المشهد السياسي، وماذا نعني بأزمة في النزاهة؟
1: نعم، بالنسبة للعام 2025 إذا بدي أوضح، استمر تعطل الحياة الديمقراطية بسبب عدم إجراء الانتخابات العامة في ظل طبعا غياب المجلس التشريعي. هلأ إعادة هندسة المشهد السياسي ترتبط بصدور قرارات رئاسية لإحداث تغييرات تشريعية وسياسية مرتبطة بشكل النظام السياسي الفلسطيني نفسه، سواء في منظمة التحرير أو السلطة، مثل طرح دستور جديد، قانون الأحزاب، تعديل على قانون انتخاب المجالس المحلية، نظام انتخابات المجلس الوطني اللي جاءت تحت عنوان الإصلاح. وكمان استمرت يعني في مؤشرات كانت في 2025 تدل على الرغبة في استمرار احتكار السلطة من قبل فئة ضيقة محيطة بمؤسسة الرئاسة. ومن الأمثلة إذا بدي أوضح أكثر، الإعلان الدستوري اللي حدد آلية انتقال السلطة اللي أصدره الرئيس بالتعارض مع أحكام القانون الأساسي اللي بيقضي بتولي نائب لرئيس نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأنه نائب لرئيس دولة فلسطين يتولى مهام رئاسة السلطة إذا شغر مركز رئيس السلطة في حال عدم وجود مجلس تشريعي. هون حدد آلية انتقال السلطة لما بعد الرئيس، وكمان في توسع من سلطة الرئيس كان شهدنا يعني عدة أمثلة على ممارسة اختصاصات تشريعية أصيلة اللي هي من اختصاص المجلس التشريعي، منها أنه أصدر أنظمة مالية وإدارية لمؤسسات عامة، وهذا يعني يستولي أو يستحوذ على سلطة المجلس التشريعي ومجلس الوزراء، مثل قرار بقانون الخاص بمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، كذلك القرار بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل اللي هو قانون ديوان الرئاسة الفلسطيني بأنهم يعني اختصاص الرئيس بفتح حسابات بنكية. كذلك استمر خلال العام أيضا من يعني كشكل من إعادة هندسة المشهد ترقية وتعيين كبار المسؤولين ورؤساء المؤسسات العامة ومنحهم درجات استثنائية بناء على الولاء السياسي، إحالة للتقاعد من هون، تعيينات عليا من هون، فكان هناك يعني بطريقة استثنائية طبعا دون المرور بقاعدة الجدارة وتكافؤ الفرص.
0: نعم، مع أنه
1: يعني أبرز الأمثلة.
0: نعم، مع أنه نحن نحكي عن كان في أجندة الإصلاح الحكومي ومنظومة مكافحة الفساد.
1: نعم.
0: يعني إحنا يعني في جانب نحكي عن أجندة إصلاح ومكافحة فساد، ومن جانب آخر نحكي عن يعني أزمة في موضوع النزاهة والتي قد تؤدي إلى قضايا فساد. لو حكينا أكثر عن موضوع أجندة الإصلاح الحكومي، وهل فعلا يعني أحرزت تقدم أو لا؟
1: نعم نعم، الحكومة يعني مقيدة الجناح إذا صح التعبير بخصوص اللي هي كل ما يعني تحرز تقدم بطيء في أجندة الإصلاح، أو بالرغم من التقدم الملموس اللي منشاهده في أجندة الإصلاح إلا أنها بتصطدم بتحديات بتعيق تنفيذها، مثل الأزمة المالية ومثل اللي هي تداخل صلاحيات المكتب الرئيس مع صلاحيات الحكومة، بحيث أنه ديوان الرئاسي أصبح بمثابة حكومة موازية للحكومة الموجودة. صح الحكومة بذلت جهود لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأطلقت البرنامج الوطني للتنمية والتطوير وسعت إنها تحقق على الصعيد الإصلاح المالي والمؤسسي عدة يعني إنجازات، مثل إلغاء الامتيازات المالية غير المنصوص عليها، التقشف في الترشيد، ضبط شراء الأثاث الحكومي والنفقات الهواتف المحمولة، إلزام الجهات الحكومية باستخدام البوابة الإلكترونية الموحدة للشراء العام، وغيرها من الإنجازات. كذلك اللي هي دمج وإلغاء بعض المؤسسات الوزارية اللي ما إلها حاجة، وإلغاء الشخصية القانونية والاستقلال المالي لبعض المؤسسات. هاي اصطدمت كلها، يعني هاي الإنجازات على يعني أحرزتها الحكومة، ولكن الجهود تبقى منقوصة بسبب زي ما حكيت في عدة معيقات اللي هي الأزمة المالية والتعدي على صلاحيات الحكومة.
0: نعم، لو جينا يعني بهذا السياق وحكينا عن أبرز أشكال الفساد

0: 25 وفقا لبيانات هيئة مكافحة الفساد. وكان عندنا متنوعة يعني ما بين القطاع العام والهيئات المحلية كأكثر قطاعين بيحتلوا المراتب الأولى في انتشار الفساد فيها، ومن ثم القطاع الخاص والمجتمع المدني. بالنسبة إذا بدك توزيع الشكاوي اللي هي من حيث الفئات الوظيفية،
1: نعم.
0: كان عندنا الفئة العليا اللي هي بتشمل على الفئة الخاصة بدرجة وزير وأعضاء تشريعي موظفين في فئة عليا وأولى، كانت عندنا عددها 130 شكوى من أصل 787 شكوى وردت لهيئة مكافحة الفساد، في زيادة ملحوظة عن العام 2024 لأنه كانت 111 شكوى في وقتها.
1: حتى الرقم
0: هاي
1: مش
0: كانت
1: بسيط
0: أبرز
1: الرقم. نعم
0: الأرقام.
1: نعم الرقم مش بسيط، يعني بنحكي عن 130 شكوى من اصل 780 تقريبا شكوى، هي
0: لا
1: لا لا يعني مناصب عليا، هي رقم مش بسيط. سابقا وايضا مع امان فتحنا موضوع الافصاح عن بيانات المالك الحقيقي للشركات، ويمكن ما جاء في التقرير حول هذا الموضوع انه قديش ممكن ياثر على منظومه مكافحه الفساد.
0: نعم، انه بالرغم من انه لم يتضمن القرار بقانون الشركات رقم 42 لسنة 2021 نصوص ملزمة وصريحة تتعلق بتقديم او تسجيل او تحديث معلومات المستفيد الحقيقي وعدم وجود سجل مركزي فعال بضم هذه البيانات على اهميته طبعا، وانه قانون مكافحة غسل الاموال بالرغم من انه اوجب كمان على الجهات المختصة بضمان الاحتفاظ ببيانات المستفيدين الحقيقيين وتحديثها، الا انه الاطر التنفيذية لقانون الشركات لم تعكس هذا المتطلب القانوني، وهذا بنعتبره احنا في امان ثغرة، لانه من الاولى انه يكون في نشر لاسماء المفوضين او اسماء اللي هو المالك الحقيقي للشركات، يجب ان ينشر للجمهور دون اشتراط نشر اي بيانات تتعلق بهياكل السيطرة او الهوية الحقيقية للمستفيدين. يعني هاي بنشوفها ثغرة، انه يجب ان يكون هناك سياسة شفافة للكشف عن المالك أو المستفيد الحقيقي للشركات الخاصة، لأنه يضعف القدرة على المساءلة إذا ما كان منشور، يعني هناك شبهات تضارب مصالح ما بين القطاع العام والخاص، لمنع شبهات تضارب المصالح أو تجنبها يجب أن ينشر اسماء المالك أو المستفيد الحقيقي.
1: نعم، يمكن هون بسوى نحكي عن حق الوصول للمعلومة، يعني سواء للأفراد أو للمؤسسات، وهذا بيساهم على الأقل بالحد من ظواهر الفساد هون أو هون. يمكن بدي يعني، وهذا سؤال الناس بتسأله، خلينا نكون صريحين، بنشوف حالات فساد وبنعرف إنه في قضايا فساد موجودة لدى هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ومحكمة جرائم الفساد، وين هاي الملفات بتروح؟ وين شو بصير فيها الناس؟ ما هي كمان أعتقد إنه الإعلان عن نتائج بعض القضايا مهم.
0: نعم جدا. شهد العام زي ما حكيت 2025 صح إحالة 34 قضية من نيابة مكافحة الفساد لمحكمة جرائم الفساد، الإضافة إلى 159 قضية مدورة من سنوات سابقة لدى المحكمة، فصل فقط منها في 29 قضية فقط. هاي الاستخلاص بيودينا على أنه الأمر اللي بيعكس تراكم وبطء في إنهاء القضايا عنا، ولكن يعني من خلال توضيح أو تفسير ل رئيس محكمة جرائم الفساد أمس في مؤتمرنا، يعني أعزى هاي النتيجة إلى أنه في إغلاقات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومنع الوصول إلى المحاكم، تغيب بعض المتهمين اللي بيتحاكموا غيابيا، ويعني تغيب بعض الشهود، هاي كلها عوامل خارجية المحكمة لا تتحمل مسؤولية التأخير فيها، يعني عوامل خارجية بتؤدي لتأخير أو تباطؤ أو تراكم في إنهاء القضايا. بس في مؤشرات بتدل على كذلك أنه في أمان حللنا أو وصلنا لنتائج أنه استمرار معالجة بعض قضايا وشبهات الفساد عن طريق تسويات خارج إطار القانون أو خارج السلك القضائي، وبالتالي عندنا مخاوف من قيام مؤسسات الرقابية والجهات المعنية بملاحقة وتجريم الفساد والفاسدين بأنها تتشاور مع متنفذين أو مع مكتب الرئيس لتحديد كيفية التعامل مع ملفات معينة، ما يخالف مبدأ الاستقلالية والفاعلية في ملاحقة الفاسدين وكبار الفاسدين على وجه الخصوص، وبالتالي فإنه التسويات يجب أن تتم ضمن القانون الفلسطيني، والحالات الاستثنائية اللي حددها القانون الفلسطيني يجب أن لا تتم يعني خارج هذا الإطار، يجب أن تسلك كل

0: ضايع السلك القضائي وهو من يحدد كيفية إنهاء الملفات.
1: يمكن الرقم اللي أعطتنا إياه أستاذ صمود أنه 159 قضية دوارة من سنوات لم يتم البت فيها، يمكن هاي واحدة من الأشياء اللي يجب الوقوف عليها أكثر. ويمكن هون كمان وعلى لسان الناس واللي صار في موضوع هروب رئيس هيئة المعابر والحدود الفلسطينية وإحالته على التقاعد علينا محاكمة غيابيا، يعني بعرفش قديش ممكن احنا يعني نتعلم من اللي صار ولا شو ممكن يعني ناخذ اجراءات بناء على اللي صار، لانه صراحة اللي صار مش بسيط.
0: نعم مش بسيط، وأهدر مال عام جدا زي ما الجميع تابع هاي القضية الكبيرة أو الفاقعة في قضايا الفساد. يعني إحنا انطلاقا أساسا من شعار التقرير إذا بدك، إنه كل سلطة لا تخضع للمساءلة تقترب أكثر من الفساد.
1: نعم
0: كلما
1: طبعا.
0: ابتعدنا عن المساءلة نقترب من الفساد، هذا جوابي باختصار. ولكن للتوضيح، إنه ما حدث في قضية رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا وإدانته بجرائم فساد لم تكن وليدة اللحظة حتما، يعني إنه كانت عبر 30 سنة من توليه لمنصبه من أول ما أجت السلطة وهو في نفس المنصب.
1: هاي مشكلة تانية أستاذ صمود، يعني
0: هاي مشكلة رئيسية طبعا.
1: حدا موجود في منصب 30 سنة ما هو بيعمل دولة
0: علاقات مع وبالضبط علاقات وشبكات وأصلا من مجريات القضية بنقدر يعني نكتشف شبكة العلاقات اللي تحقق معها في خلال هاي القضية، وكمية الناس اللي يعني والمؤسسات يعني المناصب العليا اللي تم إحالتها إلى التحقيق وتم إدانتها بجرائم فساد من جراء اللي هي هاي القضية نفسها. يعني في كثير ناس وقعوا من جراء هاي القضية. كذلك أنه أنا تحليلي أو في ائتلاف أمان إحنا تحليلنا أنه تولي المنصب لمدة 30 سنة لمؤسسة لرئيس مؤسسة يتبع أصلا من حيث المرجعية لمكتب الرئيس، يعني لازم أن يساءل ويقدم تقاريره الدورية للرئيس، يضعنا أمام تساؤل عن جدية المساءلة فعليا. هل كان يتساءل فعليا من قبل مكتب الرئيس وجدية من يراجع التقارير الدورية اللي كانت تقدم من هاي المؤسسة وغيرها من المؤسسات التابعة لمكتب الرئيس، في ظل وجود يعني عدة أطراف رسمية بتقدم تقاريرها للرئيس؟ هل في مختصين في مكتب الرئيس بيراجعوا من وراء هاي المؤسسات، ولا نكتفي بتقديم تقاريرنا والتصوير عبر الإعلام إنه هاي سلمنا التقرير السنوي؟ يجب أن شكلا بالضبط. بالتالي الدرس المستفاد إنه تفعيل المساءلة في العمل العام يقلل من مخاطر الفساد حتما، وكمان الشفافية في هذه القضايا زي ما ذكرنا إنه نطلع للرأي العام ونوضح أفضل من البلبلة وإثارة الفتنة والإشاعات. يعني المواطنين لما ما يعرفوا إشي عن موضوع يعني بيستمروا في إثارة الإشاعات.
1: والله يا أستاذ صمود نعم في هذا الموضوع تحديدا، وإحنا أكثر من مرة وأكثر من جهة حكومية كنا لمجموعة الخير لوقف الإشاعة، بس طريقة واحدة اطلع احكي للناس.
0: مزبوط، المكاشفة هي أفضل حل. الشفافية نشر المعلومات للجمهور هو الحل، مصادرها الرسمية المسألة هي اللي بتقدر يعني تفصل في أي قضية. يجب أن نأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي منعا للأقاويل والإشاعات والإثارة البلبلة يعني.
1: ويعني وأخيرا أستاذ صمود، ومتأسف طولنا عليك يعني، ولكن هناك كثير صراحة من الأسئلة، ونحن نعرف أن موضوع مكافحة الفساد يعني هي شوكة في حلق الناس لأنه مش عارفة وينه دور في هالبلد. السؤال، ما هي التوصية الأكثر إلحاحا في المرحلة القادمة؟
0: نعم، التوصية هي أساسا يعني مستوحاة من شعار التقرير، هو منع الإفلات من العقاب للفاسدين الهاربين وفي المنظومة الفلسطينية، بتفعيل أركان المساءلة حتى لا يتكرر ما حدث من جرائم فساد سابقة وخسارتنا الكبيرة للمال العام. هي أول التوصية هي الأكثر إلحاحا. في عدة توصيات أتى عليها التقرير، مثل سرعة إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية الموحدة في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، كمان اعتماد سياسة عامة وطنية لإدارة المخاطر والكوارث، ومأسسة نظام للمتابعة اللي هي للخطة التنفيذية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اعتماد تشريعات وبنى فلسطينية موحدة كإطار مرجعي في قطاع غزة لأي عمل مستقبلي، يعني للجنة اللي هي اللجنة الوطنية لإعادة إعمار غزة، تبني سياسة عامة للتعامل مع حالات الطوارئ وتمكين الهيئات المحلية لمواجهة اعتداءات الاحتلال، اعتماد تشكيل لجنة وطنية لجودة الحكم اللي هي لنزاهة التعيينات في الوظائف العليا المدنية والأمنية، كمان تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية الرسمية وإبعادها عن أي تدخلات خارجية سياسية، كذلك أن يكون عندنا شكل بشكل موحد للتقارير السنوية للمؤسسات العامة غير الوزارية وآلية المساءلة على نتائجها. نعم. اعتبار النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ومنع أيضا التدخلات الخارجية في أعمالها، وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وتنظيم إدارة السجلات الإدارية العامة، وإلزام المؤسسات العامة المدنية والأمنية بنشر تقاريرها وخططها السنوية على موقعها الإلكتروني للجمهور. هي أبرز التوصيات، وبإمكانكم يعني الاطلاع على التقرير كاملا والاستفادة من أي يعني
1: توصيات. نعم، احنا حصلنا فعلا حصلنا على نسخة من التقرير، وفعلا هناك يعني نقاط هامة جدا، ويبدو أنه احنا بحاجة ماسة لإجراء انتخابات ووجود مجلس تشريعي من جديد. بدي أشكر جزيل الشكر أستاذ صمود البرغوثي مديرة وحدة الدراسات والرصد في إتلاف أمان، تحياتنا لكم، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا، الله يعافيك.

للمعنيين عن شارع إنسيني هناك حاجز وحركة شبه وقفة. انتبهوا ديروا بالكم. إن شاء الله يا ربي نسمع أخبار طيبة عن موضوع إجراء انتخابات التشريعية والرئاسية قريبا، ونرجع بوجود مجلس تشريعي في كثير من القضايا بصير حلها أسهل، ليش أكون بتنحل بس على الأقل بتلاقي طرف. عبيت

فهد يسعد صباحك. بقول بخصوص مدخل كفر قدوم لليوم ما حدا اشتغل بالمدخل والحفر والمي بتكبر والغبرة ما تسأل. اليوم الجاي رح يبلشوا شغل مدخل ومخرج البلد الوحيد. تمام احنا رح نواصل الحكي مع البلدية وهم كانوا صريحين معنا انه كان في عندهم اشكالية في اعطاء الشارع. ولا همك احنا ان شاء الله هنتابع الموضوع مع الجهات المختصة. حاضرين. لكن لما دق القلب طبعا خير يا سيد الى كل الركاب اللي معك للركاب على الشارع بدهم يركبوا معك.

تمام. بخصوص أخونا محمد من طول كرم حكى عن الشارع الموازي عند كتابة. أشكرك أبو جواد. بكل الشارع كركار وحفر ومش معبد، عشان هيك الشاحنات بتمشي في الشارع الضيق بتترك الشارع الرئيسي. منطق. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله، وغدا الخميس و18 عام ورايا أثير مفتوح لكل الناس. كل التحية للزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني، والزميل أنور مطرية من المتابعة والتنسيق. تنسوش بكرة خلوكم معنا على السمع، بكرة الخميس ورايا و18 عام. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، الضرب ألف خير، سلام.

أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: الساعة الآن 9:00 صباحا.
5: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
6: موجز لأبرز أهم الأخبار، أهلا بكم. مرضى الفشل الكلوي في غزة يطلقون نداء عاجلا لإنقاذ حياتهم بعد تقليص جلسات غسيل الكلى في مستشفى الشفاء بسبب توقف عدد كبير من الأجهزة عن العمل. نادي الأسير يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر باستئناف زيارة الأسرى بعد سقوط مشروع قانون إسرائيلي في الكنيست كان يهدف إلى منع هذه الزيارات. مقتل ربيع أبو هيكل من مدينة أم الفحم أمس في تفجير مركبة ليرفع عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام ل137. الولايات المتحدة تقدم لإسرائيل وثيقة تتضمن حثها على المضي قدما في تنفيذ خطة ترامب بغزة حتى لو بدون نزع سلاح حماس. ووفد من الحركة يصل إلى القاهرة أمس لبحث أفكار جديدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. صحيفة هارس العبرية تكشف عن أن إسرائيل قامت حتى الآن بإقامة 103 بؤر استيطانية جديدة في سعيها لدفن حل الدولتين من خلال فرض حقائق على أرض الضفة يصعب تغييرها مستقبلاً. منظمة هيومان رايتس ووتش تطالب الاتحاد الأوروبي بحظر صريح للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، والمفوضية الأوروبية تستعد لعرض قائمة خيارات لذلك قبيل اجتماعها في 13 من هذا الشهر. بريطانيا تعلن بالتعاون مع شركائها فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تمول وتسهل عنف المستوطنين في الضفة، وفرنسا تحذر إسرائيل من تنفيذ المشروع الاستيطاني إيوان الذي يقسم الضفة ويضر بقيام دولة فلسطينية. تقرير جديد صادر عن منظمة رياضية إسكتلندية يكشف عن تنامي عدد أندية المستوطنات الإسرائيلية واتساع حضورها في المسابقات، داعية لمساءلة الجهات الرياضية الدولية التي تسمح باستمرارها. تل أبيب ترجئ المرحلة التجريبية من الانسحاب من لبنان وتطالب الجيش اللبناني بالتحرك فورا للعمل ضد حزب الله. أما صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فتفيد بأن الاتفاق الموقع ينص على عدم إلزام أمريكا لإسرائيل بالانسحاب. قطر تعلن استمرار المحادثات الفنية بين واشنطن وطهران، وحديث عن اجتماع تستضيفه الدوحة اليوم، وإيران تقول إن أي إجراء أمريكي لن يبقى دون رد صارم وفوري. أخيرا مجلة نيوزويك الأمريكية تعتبر أن المواجهة مع إيران أكدت لواشنطن ضرورة إعادة ترتيب أولوياتها بما في ذلك سحب قواعدها العسكرية من الخليج ونقلها لإسرائيل. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد في الساعات القادمة من خلال أثيرنا raya.bs والمنصات الرقمية التابعة لرايا.
5: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في مؤلفها الشهير والمعنون كتاب المناخ لجريتا ثومبرغ والصادر عام 22/20/1000 ميلادي، تأخذنا الناشطة البيئية السويدية المشهورة في رحلة فكرية وعلمية واسعة، لكنها هذه المرة لا تتحدث بصوتها وحدها، بل تجمع أكثر من 100 عالم وخبير من مختلف أنحاء العالم ليقدموا صورة شاملة عن أزمة المناخ التي يواجهها كوكب الأرض. ومنذ الصفحات الأولى التي ينطلق معها هذا الكتاب تدق ثومبرغ جرس إنذار عالمي كبير، فارتفاع درجات الحرارة وازدياد موجات الحر وذوبان الجليد ليست أحداثا منفصلة، بل علامات متسارعة على اختلال عميق في توازن المناخ. وفي أوروبا نشهد تحديات كبيرة، تتكرر مشاهد الصيف القاسي حيث تتحول المدن إلى مساحات خانقة تحت موجات حر غير مسبوقة، وتؤثر هذه الموجات على الصحة العامة لتزيد من الضغط على أنظمة الطاقة والمياه وتفاصيل كثيرة أخرى. ويعتمد الكتاب على لغة علمية واضحة، لكنه في الوقت نفسه يحمل نبرة إنسانية قوية، فالعلماء المشاركون يشرحون بالأدلة القاطعة كيف أن النشاط البشري خصوصا حرق الوقود الإحفوري هو المحرك الأساس لهذا الاحترار المتسارع، وليس مجرد تقلب طبيعي في المناخ. ومع كل فصل يتضح أن الأزمة ليست مستقبلية بل حاضرة الآن، فالحرائق في أوروبا والفيضانات وموجات الحر الشديدة كلها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الواقع اليومي. لكن الكتاب لا يكتفي بوصف المشكلة، بل يدعو إلى التحرك العاجل وإعادة التفكير في أنماط الاستهلاك والسياسات البيئية والعدالة المناخية بين الدول. في النهاية يقدم كتاب المناخ رسالة قوية بأن ما يحدث ليس إنذارا بعيدا بل واقعا مباشرا، وأن مستقبل الأرض يعتمد على القرارات التي تتخذ اليوم قبل الغد على مستوى الساسة وصناع القرار في عواصم العالم مجتمعة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: قفزت كلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة في الخليج العربي إلى نحو 9 أضعاف السعر القياسي، في إشارة إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تعد محصورة بأسعار الخام فقط، بل امتدت إلى سوق السفن المتاحة لنقل النفط من المنطقة إلى آسيا. ونقلت وكالة بلومبرغ أن شركة سينيكور الكورية الجنوبية وافقت مبدئيا على توفير ناقلة لنقل النفط من الخليج إلى الهند عند 897 نقطة على مؤشر وورلد سكيل، أي 897% من معيار كلفة الشحن، وهو أعلى مستوى مسجل لهذا العام. لم يعد البحر الميت ثابتا في مكانه كما عرفه الزوار والمنتجعات لعقود، فخط المياه الذي كان يلامس شواطئ سياحية معروفة بات يتراجع عاما بعد آخر، تاركا وراءه أرضا مالحة مكشوفة ومساحات يصعب عبورها. وتكشف صور الأقمار الصناعية التي حللتها بعض الوحدات الإعلامية بأن تحولا بصريا واضحا يمكن أن يتابع من الفضاء بين 20 حزيران 2017، وهذا الشهر ابتعد خط الساحل الخاص بالبحر الميت في مقاطع عدة، وظهرت مساحات جديدة من اليابسة على جانبي الأردني والغربي.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunet.edu.ps.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل بس أكيد بنحس فيها، التعب، الإتقان والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
8: وأول أوردر

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: يا صباح الخيرات، بكفينا الخيرات ولا لازم ندخل أشياء تانية؟ يعني يا صباح الخيرات والليرات والحلوات والجميلات والنغشات والسيارات والمحلات، صباح لكم في كل مكان، توصل لكل حدا فيكم باسمه بشخصه بشكل خاص لإله، من المتواصلين معنا ومن غير المتواصلين معنا، اللي بنعرفهم بشكل شخصي وبشكل بالاسم واللي ما بنعرفهم أبدا. أحلى صباح بلش الآن، ما تعدوا لي كلمات، ما تعملوا زي علي ماضي ويعد لي كم كلمة بحكي في الحلقة لأنه كتير، فما تعدوا. بتفاجأ لما تحكولي أنه حكيت مثلاً 1000، 2000، 3000، عن جد هدول بدهم سعرات حرارية حارق وبدهم طاقة، فخلوها بدون على بركتها، لأنه صبح محمود مستعد أحد المستمعين يعدل لي كم كلمة بدي أحكي اليوم، نحاول نقلل. بضل هون بس بدون ما أحكي، أوكي؟ اللي بيحكي كتير بيقولوا لسانه فيهوش عظم. طيب هلأ في الحقيقة علميا هل في باللسان عظم؟ أكيد لا. هل في باللسان طبنجة يعني مسدس؟ لا. هل في سلاح باللسان من أي نوع؟ سلاح فتاك أو سلاح أبيض؟ طبعا لا. يعني اللسان ما في سكاكين وما في سلاح نووي وغيره، ما في سلاح ثقيل، ما في مدافع، أكيد اللسان لسان، لكن أمره عجيب. هل لسان هذا اللي ما في عظم ولا سلاح قادر إنه يكسر قلوب مع إنه ما في حجار، قادر يجبر بعض القلوب؟ هذا اللسان يستطيع أن يقتل إنسان وقادر إنه ينور درب إنسان، يستطيع أنه يفتح آفاق ونوافذ وأبواب للآخرين، ويستطيع أنه يسكرها مرة واحدة. إذن بلسانك بترتقي، بلسانك تحترم وتحترم، وبلسانك ترتفع الأخلاق اللي عندك أو تنحني، بلسانك ممكن تكون محبوب أو مكروه، بلسانك ممكن تكون جرح أو بلسم، ممكن تكون ألم أو دواء، أنت عليك أن تختار شو طبيعة اللسان اللي عندك، بوجع ولا عبارة عن دواء. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أحلى صباح، إن شاء الله تكونوا كويسين متفاعلين مصحصحين منبسطين. بتعرفوا مصطلح الانبساط، مبسوطين بس منبسطين كمان يعني شي تاني. صباح الخير يا فادي ماضي، صباح الخير يا سلام الأطرش. أول حدا لازم نطمن عليه يكون مصحصح هو أنت، لأنه بناء عليك بنشوف صحصحة المستمعين وأنا. كيف وضعك اليوم؟ منشكح؟ لسانك بيجرح ولا بداوي؟ ملتي في التليفون هيك، يعني انت بتقدم التليفون على احلى صباح، صحيح؟ سامعين يا سامعين الصوت؟ على الواتساب رقمنا 0592421222. وصباح الخير ل مش عارفة أبو آدم حجاوي ولا مين أول واحد، عصام ولا عزام ولا غادة ولا أبو جواد. صباح الورد يا أمير، اليوم أمير طاقته فل الفل عشان بكرة الخميس، يعني هو محضر اليوم من الأربعاء يكون يوم الخميس جاي. صباح الورد يا أم عبد الله دياب وخالدية غبارية، شكرا على الوردة. عبود إن شاء الله يوم خير إلك ولإلنا. صباح الدفا والعفا من أريحة أم جهاد مناصرة، شكرا يا سندس على الوردات البيضاء الجميلة. أهلا بعلي ماضي وحسن أسعد وإم محمد الخليلي وسائد الخراز. إم رواد ما بتصبح علينا بشكل جاف، ما في دائما عندها كلمة صباح الخير وماشي، عندها دائما صباح الخير زائد صورة الوردة زائد القهوة زائد شاي الضيافة. اليوم الدور على شاي الضيافة بالنعنع الأخضر. يا سلام على الريحة، على الطعم، على الفائدة، على الانتعاش، على الترطيب للجسم. تعرفوا انه في اشخاص بيستغربوا انه كيف في ناس تانيين بتحب تشرب الشاي السخن في الصيف عادي، وقد يرطب اكثر من المشروبات الباردة في كثير من الاحيان. مرحبتين يا إلياس، مرحبتين إلياس، على فكرة مستمعنا من طول كرم. قاسم سلامة وأم الصادق، صباح الورد أمير زيدان وميمون عياد وإم حسن قلود وحسن أبو زريق وإبراهيم عطا من دير أبو مشعل. الصحة أهم شيء طبعا، الصحة مهمة جدا يا صاحب الرسالة اللي مش عارفين اسمك.
1: انتم بتسمعوا أحلى صباح.
0: أحلى صباح مع الجميد السائل، كثيف لكن طعمه خفيف. والله جميد الجنيد السائل بيعطيكم الطعم اللي أنتوا بتحبوه بدون ما يضايقكم من الطعم اللي أنتوا نافرين منه. الجميد اللي ما بحبه الجميد البلدي والجميد التقيل. الجنيدي دائما تقدم الحلول.

مرواد مع كاسة الشاي. بتعرفي شو شاي الضيافة؟ ممكن يطلع إشي معه زاكي إذا بتحب الحلويات. في عند شركة مجمع سيلة الظهر عندهم ويفر فانيلا، فانيلا كتير ناعمة، اسمه ويفر آني، موجود موجود في السوبر ماركتات. زاكي خفيف وعن جد بيعجبكم. صباح الملوخية يا أم أسامة، صحة وهنا من الآن. في كتير عنا أشياء بتخرب إذا بيجي عليها المي أو بفوت فيها، مثلا الخشب ممكن يخرب الأثاث، المي، بعض الأحذية، الجلد، المي مش لازم يتغلغل فيها وفوت لأنها بتنفش، الشموا، قماش الشموا كمان مش لازم يفوت عليه مي بيخربه. ولذلك شركة البريق تقدم لك الحلول دائما، كمان بخاخ الحماية من الماء، بخو احمي الأشياء اللي بدك تحميها من التآكل، البقع والماء والتلف. وإن سألوك عن الجودة، وإن سألوك عن مزاجك الرايق، وإن سألوك ماذا بينك وبين المعدة تبعتك بتاكل ما شاء الله بس أنت ما بتنصح، إن سألوك عن الهيبة فقل لهم السر على دوار دير شرف، السر في لحمة الزغلول، قليلة الدهون، مشوية ومليانة بروتين. تعرفوا أن البروتين بينحرق أسرع في الجسم من أي مكون تاني؟ بروتين الزغلول، فائدة ورشاقة على فكرة، منيح؟ أبدلك على وصفات، اربح ذهب، ليرة ذهب مع بنك القاهرة عمان، الفرصة مع

0: زياد مستغرب كيف قدرنا نبعد عن هالصوت اللي هو صوتي أو صوت أحلى صباح طول فترة الحرب. كنا مجبورين وكان لازم. أنا بتمنى إنه أوضاعنا تتحسن، أوضاع أهلنا في غزة كمان تصير أحسن، وإعادة الإعمار تبلش علشان الواحد يضحك من قلبه. من اليوم، اليوم الأربعاء للثلاثة الجاي، 7/7 علموا بالشيني إكسترا، منتجات العميد على كل الفروع، بدك بهارات، سماق، بزر، كزبرة، أصناف كثيرة على أقل الأسعار يا سيداتي وسادتي. فاتن الشلبي إليك صباح يا خلود شديد من علار، من فاتن. صباح الورد يا أم عماد، لطاقم الراية كلهم من سوسن. صباح الورد يا سوسن من أهلنا حبايبنا في كفر جمال، محملين حمال، حمال خير وسعادة. من زبدة جنين بيصبح علينا وعليكم أبو الجود. الاسم تحت الرقم، أول مرة بتواصل معنا أبو الجود. عادل زيد، هذا الاسم اللي تحت الرقم رح نسيفه يا أبو جود، تمام؟ إن شاء الله، عشان دائما نسمع نشوف كلماتك وصوتك. كيف حالك يا أبو جمال؟ شكرا على صباحك وعلى تواصلك، وكل واحد بغلب حاله وبسمعنا بغلب حاله وبيفضي حاله وبيبعث لنا رسالة، هذا إشي كتير كبير ويعني لنا الكثير الكثير الكثير. إذا ما بده يعني لسلام وفادي، والله بيعني لي، والله بيعني لي. طربان طربان على هاي الموسيقى، مش فاهم. لمشاهدينا الأعزاء على رايا تي في دوت بي أس، ما بتعرفوا بأي لحظة ممكن يطلع لكم إشي على الشاشة غيري. شكر الياباني مهند من جماعين. آخر رسالة قبل ما نروح على الفاصل من داليا، لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء رسانه.
1: رايا لا تفكر في تبديل المحطة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما، بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: جنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: اسمعوا

بيتك. أهلا وسهلا فيكم، وبيننا وبين الساعة 10 تقريبا 10 دقائق وشوية ثواني، مش بناتنا. صباح الورد يا أم أمير وأم بلال، صرنا خلاص بالإمهات اليوم النادي بعض. أم أمير طبعا زميلتنا أنوار مطرية.

0: عيد الفتاوي. صباح الخير ام مريم من الاردن, يسعد صباحها ونهارها فل. ابو انس بناء على المقدمة بقول لسانك إحصانك إن صنت صانك وإن خنت خانك. نكملها طبعا. كل الصباحات الجميلة لك يا أبو مهيوب. عفيف اللسان برأيه عبارة عن وسيلة توصيل, العقل هو بوصل للسان شو يحكي. دير بالك على تفكيرك قبل ما تحكي, ما هي هاي الفكرة. في ناس ما بتفكر شو لازم تحكي أصلا. مرحب فيكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا اللي انضموا حاليا من كل محافظات الوطن, شكرا على تواصلكم. مؤسسة مريم لمكافحة السرطان اسمها مرتبط أصلا بمكافحة هذا المرض الذي يعتبر آفة, والذي يعني من أكثر الأمراض الذي يسبب وفيات بين البشر في العالم. ضمن مبادرة وحملة مستمرة لا تتوقف لدعم مرضى السرطان في كل فلسطين طبعا وتحديدا في قطاع غزة من تقريبا 2023, ومؤسسة مريم تعمل في هذا الإطار. كل تقريبا الفعاليات أو غالبية الفعاليات بيكون هدفها الأول والأخير هو لمصلحة مرضى السرطان. بعد نجاح العرض الأول لأناديكم, تعرفوا أغنية أناديكم للفنان أحمد قعبور لتكريمه هذا الفنان الرائع الكبير, العرض الأول نجح بشكل غير مسبوق, فعادت مؤسسة مريم لعرض ثاني لهذا العرض الفني يوم السبت القادم. كل حدا بيدفع تيكت أو تذكرة ريعها سيذهب لمرضى السرطان. أستاذ محمد حامد المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة مريم لمكافحة السرطان معنا. أسعدت صباحا أستاذ محمد.
1: يسعد صباحكم. أهلاً. أهلا.
0: يعطيك العافية ويسعد صباحك, يعطيكم دائما الصحة والقدرة على المواصلة في هاي الظروف الصعبة, يعطيكم العافية.
1: الله يسعدكم.
0: بالبداية أستاذ محمد, يعني عرض أناديكم كان قبل أكم من يوم تقريبا على ما أعتقد, وكان في نجاح مبهر وسمعنا كان إشي رائع, وكان في نفاذ للتذاكر من أول ما تم الإعلان عنها, فأعدتم العرض مرة أخرى. احكي لنا عن أهمية هذا العرض, الفكرة الرئيسية لإقامتكم هذا العرض, وموضوع أنه الريع يذهب لمرضى السرطان.
1: عمليا هو الموضوع الأكبر من أنه عرض أناديكم, هو عمليا أول شيء أنه إحنا عنا افتتحنا المسرح الأول الثقافي الخيري في فلسطين مع مقهى مع أول مقهى خيري برضو في فلسطين, فعمليا هو زي مركز ثقافي كبير عملناه في مريم, في مركز مريم في رام الله, لأنها مريم ما بتقبل تمويل مشروط, ما بتقبل تأخذ أي تمويل غلط. مريم مؤسسة كتير شفافة زي مؤسسات البلد اللي عمليا الناسين متعودين عليها والأسماء اللي بنعرفها من المؤسسات الكبيرة في البلد. ومريم عمليا عم بتكون بهذا المحل اللي هي عم بتحاول دائما انها ولا مرة ما تمشيش على مبادئ مجتمعنا الفلسطيني, فمن هذا المحل احنا بنخلق مشاريع وبنخلق مشاريع ان كانت دائمة ولا عروض ولا امور ثقافية بملتزمة طبعا, اللي هي كمان تتماشى مع مجتمعنا مع قضايا طبعا. مجتمعنا فعمليا احنا يعني كتير مبسوطين ان نعلن على افتتاح المسرح الاول اللي هو مسرح قائم, يعني هو مش اشي نبنى ليوم واحد, هو اشي مسرح قائم موجود في مركز مريم برام الله اللي كمان بيستعمل لمشاريع مريم وكمان لمشاريع أي مؤسسة
0: مؤسسات أخرى طبعا, وهذا بيوفر لكم دخل طبعا
1: 100%
0: مستقل.
1: وهو كمان معاه مقهى خيري, يعني تيجي تشرب قهوة والقهوة عمليا وأرباح القهوة كلياتها رايحة لمؤسسة مريم لمرضى السرطان. عمليا كمان القهوة هي بشكل معمولة بشكل كتير إنه إن كانت مشروبات صحية ولا حتى ما كل منتجات طبعا احنا ماشيين على كل موضوع لست المقاطعة وكل هاي الامور, فانه عشان نقدر كمان انه يعني احنا صح ناخذ تمويل مشروط بس كمان المشروع اللي نعملها تكون متماشي مع مبادئنا. فافتتاح العرض الاول كان بعرض اناديكم لانه احنا ما شفنا اهم من حاليا بموضوع اللي راح احمد قعبور, اللي عمليا هذا الفنان اللي هو توفى في السرطان هاي السنة. وهو كمان كان يعني يعرف عن مريم وكمان كان صديق عزيز لأحد أعضاء إدارة مريم اللي هي الفنانة الراحلة كمان ريم بنا, واللي عملوا مع بعض كمان مشروع. فالفكرة كانت إنه يعني مريم كده تفتتح مشروعها, فكان إنه بعرض أناديكم يعني دايما بقول انا المفاجأة، بس يمكن بعرف لازم دايما نتفاجأ، بس انه الاشي اللي كان عن جد كتير كتير هيك انبسطنا فيه، انه قبل بيومين احنا عملنا تذاكر لاشي بالمحل، انه يعني المحل بوسع 500 شخص، فانه ما بدنا يجي حدا وما يلاقي محل او مقعد او هذا، فعملنا من هذا المحل عملنا الافتتاح الاول، هو كانت تذاكر، احنا كنا حابين نقول الكل تعالوا يعني تفرجوا كله، بس قبل بيومين تقريبا كان سولد اوت العرض كلياته، كان
0: صحيح
1: يعني كل التذاكر رايحه، فاحنا اعلنا على انه قبل بيومين اعلنا على انه يعني رح نعمل عرض ثاني، استنوا العرض الثاني، بس رغم هيك اجى زياده 200 ضلوا واقفين، فبنحكي احنا على 700 شخص كان حوالي في الافتتاح، ولهيك شفنا انه في حاجه انه الناس حابه تحضر هذا العرض كم مره، فاعلنا على عرض ثاني يوم السبت هذا يوم الاثنين 4/7.
0: نعم
1: اهلا وسهلا كمان يعني بكل حدا بحب يحضر العرض.
0: اهلا وسهلا. طبعا في اماكن لبيع التذاكر استاذ محمد؟
1: في عن طريق الاونلاين عمليا بقلب الصفحات مريم ووسائل التواصل الاجتماعي، في كمان عن طريق المكتب نفسه، ومعلن كمان على اكثر من محل زي زيت وزعتر في رام الله، زي اماكن اللي هي يعني موجود فيها كمان تذاكر بينفع ياخذوها او يتواصلوا معنا، ممكن نحجز لهم كمان على الباب، يعني في اكثر من مكان. وهو كمان يعني المهم نحكي على انه هذا مهرجان ثقافي رح يصير سنوي، يعني في بمريم ببلش من شهر قريب 6 لشهر تقريبا 11، فكل اسبوع تقريبا في عنا ايفنت ثقافي، يعني بعده باسبوع الجاي السبت اللي وراء عنا الفنان من بيت لحم زاد هلال وجريس بابش رح يكونوا كمان معنا في امسية يعني كمان موسيقية، من بعده في عنا عاملين كمان امسية للشيخ امام اللي هو عمليا بأمسيتي فلسطينية، وبآخر الشهر رح يكون عنا بازار 3 أيام.
0: حلو.
1: وفي يعني عنا كل أسبوعين أسبوع في عنا إيفنت في هذا المركز في هذا المكان. جميل. اللي هو بدعم المؤسسة ومشاريعها والمرضى، وفيش أحلى من أنك أنت يعني تحتفل بالثقافة والإبداع الفلسطيني، والحلو كمان أنه
0: متقدم رسالة. نعم
1: الموسيقيين اللي بيعزفوا، الناس اللي بيشتغلوا يعني كلياتهم يعني يعني بالتحديد عم بيكونوا من الضفة، من كرة الضفة، اشخاص اللي هن عن جد مواهبهم يعني لا تقل عن عالمية، بس احنا حبينا نشجع انه يعني شعبنا هنا، مش بس نجيب ناس من برا يجي.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: اللي اوريدي معروفين برا.
0: يعني استوقفني شوي موضوع المقهى الخيري استاذ محمد، بدي ارجع له شوي. بتعرف اليوم احنا الشباب اللي بيطلعوا على المقاهي بيسهروا، موضوع كأس العالم اليوم، ف حابة ألفت نظرهم لهذا الموضوع، أنه أنت أصلاً تشرب قهوة بتكون متواجد في مكان، والريع أنت عارف أنه هدول فلوس بيروحوا لخدمة مرضى السرطان، فمع كأس العالم كمان بيكون موجود هذا المقهى، ولا لأنه خيري ولأنه ملتزمين بمواعيد؟
1: يعني نعم. فكرنا نعمل مواعيد كأس العالم أنه يحضروا برضو المباريات.
0: نعم.
1: بس هاي السنة الكأس العالم المباريات 4/5.
0: صحيح.
1: في
0: بكير
1: أكثر. فقررنا يعني بالآخر لأنه كان كله صار بسرعة ومشغولين كمان بالأمور الموسيقية تاني وهاي، فقلنا بنعمل اللي رح نعلن عن يحضر المباراة الأخيرة يعني بمريم، فرح يكون في عرض للمباراة الأخيرة يعني
0: إن شاء الله. ولكن بشكل عام هذا المقهى أنت بتكون قاعد فيه، جالس فيه، بتشرب أي إشي، وأنت عارف إنه هاي الفلوس رح تروح لمكان، هذا إشي قيم للغاية.
1: بالضبط. الفكرة حلوة إنك أنت عم تطلع يعني زي ما بتطلع أي مقهى، بس الفرق إنك أنت هون عن جد الربح رايح لمريض
0: يعني
1: سرطان.
0: إشي تاني. صح أستاذ محمد. كمان بال2023 على ما أعتقد وحتى قبل كان في عندكم اهتمام بمرضى السرطان، ولكن أكيد بعد حرب الإبادة في غزة كان في اهتمام مضاعف، وبعرف إنه في تفاعل كبير مع حملة التبرعات لمرضى السرطان في غزة، لكن مهما كانت المبالغ غزة تحتاج للأكثر. كيف ماشي موضوع هاي الحملة؟
1: يعني اول شيء كل شيء عم نعمله حاليا هو عم بروح لغزه، يعني كل كل كل كل شيء. اهم شيء عندنا ان احنا في فوق ال 250 مريض سرطان عم نعالجهم، طلعناهم بعمان بالحسين من بدايه الحرب، بدايه الاباده خلينا نقول مش الحرب. واليوم عمليا عم نحكي على بعدنا عم نحاول ندخل كمان دواء، دخلنا دواء في حوالي اكثر من نت وورث نص مليون دولار لغزه. عم نحاول ندخل كمان دواء اسا للضفه، لان يعني شراكه كمان،
0: لأنه كمان الضفة عندها مشكلة في الأدوية،
1: كمان عندنا مشاكل.
0: نعم.
1: كتير. برضو عم نحاول أنه عم نعمل مشاريع أسبوعية تقريبا لمرضى السرطان اللي بغزة يعني دعم معنوي، وعم نحاول ندعم فحوصات، عم نحاول ندعم كمان اللي موجودين بغزة، بس للأسف بعد ما يعني الوقف إطلاق النار المزيف اللي حكوا عنه أنه صار اليوم إحنا بمحل أنه زي العالم هقل عم بحكي عن غزة، فالاحتلال استوحش أكتر إنه مش عن جد عماله بطلع المرضى زي ما كان يطلعهن قبل، يعني مش إنه قبل كان يطلعهن بأحسن، بس إنه كان يطلع قبل. اليوم إحنا بنحكي على وضع مأساوي، إنه بعد
0: يوم بيطلع يومين لا أكثر. صراحة حسب المتابعة حتى أكتر بالأسبوع يمكن يطلع مرة أو مرتين مرضى، وعددهم
1: أعداد
0: قليلة جدا صحيح، فهم بحاجة إلى يعني كل كمان. بحاجة لا، وحتى الدواء مش كل شيء يعني يسمح له بالدخول ولا كل الكميات اللي ترسل، لكن محاولاتكم
1: 100%
0: ومحاولات الآخرين مشكورة، وإن شاء الله بتنجح يوما ما
1: 100%.
0: أي حدا حابب يعرف تفاصيل أكثر عن هاي الحملة يتبرع لإلها من خلال مؤسسة مريم، أو يحضر العروض المختلفة، أكيد صفحة مؤسسة مريم على الفيسبوك موجودة بشكل رسمي. شكرا أستاذ محمد حامد على وجودك معنا، ودائما راية معكم
1: لك.
0: أي جديد يسعد صباحك.
1: شكرا لك.

عشنا معها عمر. هاي الأغنية أكثر الأغاني اللي بتذكرني في أيام الجامعة. هاي كانت الأغنية التي تصدح في أجراء الجامعة.

0: مرحبا بالجميع يا علا أبو عون، أهلا وسهلا. مصطفى الترابي، صباح المسرات والخيرات والليرات والدولارات والدينارات، نكسر الجمع لعيونك.
1: شو بتخبرونا؟ وين وين تركتونا؟ كيف كيف نسيتونا؟
0: اللي ما بقرأ صباحه أو ما برد له الصباح ممكن يكون لأنه باعت رسالته بدون اسم وما في اسم تحت الرقم. أهلا بعلاء، علاء مصاروي من يافا، ورامز عبد الباقي. سندس بتقول لسانك هو اللي بحدد مكانتك بين الناس. لا بصراحة مش اللسان، هو اللسان فعلا ممكن يأزم العلاقات، لكن اللي بيعمل قيمة الإنسان هو عمله. المفروض انه عملك هو اللي بيحدد قيمتك بين الناس، علمك وعملك. صباح الورد يا جواد هزاع، سلم لنا على اهلنا في الجنين. اهلا بيرنا ومنى ومحمد ابو شجاع وثريا. يعني يا ثريا احنا كل يوم بدنا نسلم نفس الرسالة لعايشة سوالمة ونايفة جرارعة وفاطمة ونجاح، وموفقين لطلاب التوجيه عبود هاني. احلى صباح لمنال جرارعة والسمر هاني، ولساهرة وسيرين في مشغل ابو راسم. الله يكتر محبينك واللي بتعرفيهم يا ثريا، هاي لانها ثريا بتتعلق فوق فبتعرف تشوف الكل.
1: أيام زمان أيام زمان كان.
0: يعني أنا اللي بيبعت لنا كمان رسائل من شركة القدس للمستحضرات الطبية، جيراننا الأعزاء، يعني منحب نتعرف مين اللي بيبعت لنا من الشركة. سلم لنا على الشباب والصبايا اللي عندك.

0: تخيل إنها تشتي حنان. على فكرة عنا ضيف اليوم اسمها حنان لاحقا. أيوة
1: كانت آخر مرة علي صعب ومرة وتودعنا وعدنا رجعنا وجمعنا الزمان.
0: يا حسام البكري
1: كانت آخر مرة علي
0: يا أبو تيم محمد سباتين رشاد سليم وأحمد عطية وساهر سباتين.
1: أيام زمان أيام
0: صباح جميل ليوسف وصبايا المشغل يا إمسال يعطيهم الصحة والعافية والقدرة على المواصلة.
1: نسهر سوا ونجوم الليل تشد حنان كانت آخر مرة
0: الله يحنن علينا الله يحنن علينا كل الناس.

شكرا يا يعقوب اللي على فكرة بهني رايا بعيد ميلادها 18. يسلموا يا يعقوب مزوق كلك زوق إن شاء الله. كل عام وهي بخير رايا. 18 سنة مروا زي لمح البصر.

التركيز واصل مليون. تفضل. هذا بده يمحي يمحينا. شو اسمه؟ نصيف. نصيف أوليفز. امحي. ايوه نهدد.

صباح الورد يا نايفة طمازي. مين يا أمير اللي مختفين من يوم ما راحوا على الزغلول؟ يعني قولهم بالاسم. احكي أدهم الجاسر، نور الجمال، علاء الجمال، هدول اختفوا علشان المتعة. بقول لك كل يوم موجودين عند الزغلول، كل يوم بيأكلوا من وراكم. الحمد لله على سلامتك يا عزام عبدو. مبارح كاين في صهريج وقود، لولا شوي كان بده يضرب في عزام. يلا يلا يلا يلا شو هالحلاوة ما شاء الله. يلا يلا يلا سلامتك يا عزام، ما صار لكش اشي صح؟ شو اسمه شوفير الشاحنة تبعت الصهريج؟ لازم نبعت له تحية ونقول له خفف السرعة ليز لو سمحت. أهلا بأنيس دويكات. يوسف نائل ولا الشركة العربية لمديرها أبو يوسف، من بعد إذننا يعني ما بدنا نتقل دمنا كتير، أنتوا أطلبوا شو بدكم. يسعد صباحك يا مؤيد، ما في حدا فيكم دمه تقيل أبداً.

0: منيح انه ما حلف، هو بيحكي صدقني بس هو ما حلف الحمد لله. ما رح احلف لكم على شاي الضيافه قديش زاكي مع النعنع الاخضر. في حدا من المستمعات سألتني عن بخاخ الحماية من الماء من سمارت. المفروض تروح على سوبر ماركت مثلا زي الشيني إكسترا، لازم يكون عنده بخاخ الحماية من الماء ومكتوب عليه سمارت. هاي فقرة التحدي اسمها. أنا بتحدى كل الأعمار من السبعة. وفي مصطلح بالعربية بالعامية إشي تاني. أنا هاي فقرة الكذب والهبد. للي معه حساب في بنك القاهرة عمان اعرف كيف ممكن تربح ليرة ذهب. أبو محمود بسألني كيف ممكن الواحد ينعش حاله بهالجو الشوب. الانتعاش بده فروت أب أو كوكتيل الجنيدي. صحة وهنا يا أبو خالد على الشكشوكة. صباح من شركة الكامل لكافة أشغال الحديد وللمعلمين. معلمين هاي الشركة من وجيه النجار في بيت أولى. وجيه طبعا أول مرة ببعث لنا رسالة، راح نسيف اسمك يا وجيه النجار. بالكم شو صار بأسعار الفواكه والخضار؟ نازلة لساتها ولا بلشت تنتعش وترتفع قليلا؟ في الحسبة أو السوق المركزي في قباطية مع مديره شخصيا صادق كميل.
1: أسعار الخضار في تدني، في تدني متواصل بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة، ولكن الفواكه في علو لأنها مستوردة من الأرض المحتلة. صندوق البندورة من 10 شواكل ل25، الكوسة كذلك الحال من 10 شواكل ل30، الخيار 10 شواكل ل15، ملفوف 5 شواكل، الزهر 10 شواكل، لكن البطاطا 40 شيكل. وهنالك أسعار الفواكه، سعر كيلو التفاح الواحد 7 شواكل والموز 6 شواكل. الآن أذكر بالكيلو أنا وليس بالصندوق الفاكهة. الكيوي سعر الكيلو 10 شواكل، الإنجاص سعر الكيلو 10 شواكل، المشمش 8 شواكل، الخوخ بأنواعه 8 شواكل، العنب 7 شواكل، البرتقال 3 شواكل، المندلينا 3 شواكل، الليمون 5 شواكل، البطيخ سعر الكيلو 2 شيكل، الشمام بالكرتوني سعرها 25. وشكرا لكم وكل مستمعينا الكرام، ويومكم سعيد إن شاء الله.

اهلا وسهلا فيكم من جديد يا صباح الورد لابو زيد الكعابني اللي بتواصل معنا كمان لاول مره مستمع جديد. اهلا وسهلا شرفنا ابو زيد الكعابني وصباحك لعصام لداد، واتمنى انه يوصل بامن وكل سلام.

0: عبود بقول لكم الكلمة الحلوة طالعة والكلمة العاطلة طالعة، فانتبه شو بتحكي، هذا للكل طبعا. حتى لما تعصب ولما تفقد أعصابك حاول إنك بس عد للخمسة مش للعشرة، عد للخمسة تطلع ولا ما تطلع هاي الكلمة، شوف هاي الجملة تقيلة على السمع ولا لا، هذا الأسلوب تقيل إنك تتعامل فيه مع الآخرين، يعني هيك قيم، زينها زينها برأسك. عادة اللي بيغلط بيكون عارف على فكرة وهو يحكي خلال ثواني إنه غلط. محمد أبو فخادة، الكلمة الطيبة يا أم أسيد من القدس تبني جسورا والكلمة الجارحة تهدم قلوبا، فانتبهوا عن جد والله. عصام بصب عليك يا أبو زيد كعابني، وكمان صبح عليك وبعت لك صباح سبقك. عامر كمامجي أهلا وسهلا فيك أنت والشباب، عندك في مقر صيانة السيارات محلك. علي ماضي لا يأبى إلا أنه يترك لنا بصمته في حكمته، كثير من الناس كالبحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئهم. ما هو يا علي الشاطئ بدل أحيانا عن المشطوق، إيش؟ الشاطئ قد يدل عن القلب، مش دائما إحنا بنحكم غلط. بيقول لك ما في دخان بدون نار، فإذا الشاطئ وسخ أو هايج هل هذا يعني إنه قلب البحر ممكن يكون نظيف؟ الله أعلم. إمرواد بكرة يا إمرواد شو بدك تعملي لميمونة وسندس اللي رح يجوا يزوروك في أم صفا الغالية العزيزة؟ رز الضيافة قائم حاضر ولا مش حاضر، ولا بدون أكل زيارة على قهوة وحلويات؟ صباح الورد يا أم كرم. حازم الشيخ بقترح بكرة حلقة الخميس تكون إنه المستمعين يوجهوا كلمات لرايا أو أفكار أو مقترحات أو انتقاد إن وجد، لأنه عيد ميلاد رايا. أنا يعني شوف حازم، أنا متخيل الحلقة راح تكون هيك كلها أشياء حلوة، ما راح يكون في عن جد أفكار يعني كتير كتير كتير. بكرة اللي بده يحكي كلمة لرايا كمان برسالته الصوتية ممكن يحكيها بأكم من ثانية، ونكمل في موضوعنا إن شاء الله.
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق سافر وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير دردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهزه من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
3: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع، سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة: بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: يلا صباح الورد لكم جميعا. لسه معانا؟ ما زلتم على السمع في احلى صباح؟ ليندا بدها اغني لإلها يا اطرش. صباح الورد ليندا إليك وللصبايا والسيدات العزيزات في صالونكم. بلوم بوم بوم بوم يعني قنبلي ما شاء الله، لازم تسموه بلوم بوم. يلا
1: ليندا ليندا يا ليندا.
0: تدب لكرمك
1: واحد طلبها واحد خطبها وواحد عطبها في زندها.
0: شو هاللندة هاي لواحد خاطبها وواحد طالبها وواحد عابطها في زندها؟ عضدها؟ ليش طب عضها؟ متوحش، هذا العنف احنا ضده. بس المنطق أكتر مش عاضد، مش فاهمي عليه. عموما الله يهدي باله. أهلا بعلاء ياسين. يحيى صوان بيقول إذا ما بعتنا مش معناها ما بنسمع. وأحكي لسلام ما استشيكت كش إن شاء الله، يعني فهمناها.
1: بوني ومايك معروف وسامي أحمد
0: أبو إلياس بصب علينا وعليكم من كسارات صير.
1: ما فيها اسمي طلبها رسمي دوبت جسمي يا ليندا.
0: لا يكب الناس على وجوههم إلا حصاد ألسنتهم، أكيد يا أنس. إشي بإمكانك تتحكم فيه ومضيعك للأسف. أهلا بخالد أبو العز، خولة عبد الدايم. يعقوب احنا مسمينك ابو عدي، مسمينك يعقوب انه نبدل لابو عدي. عبد الحميد ماشي على نظام الطيبات، صار نازل 15 كيلو، احكي معه يرجع مثل قبل، شو رايك بالموضوع؟ بيقول انه صحته صارت اقوى. ما عندي تعليق انا، لانه في ناس بتهاجم على فكره، وكانه الواحد بيحكي في قران كريم او بيعارض القران الكريم للاسف الشديد اذا بيحكي عن نظام غذائي. انا ضده جمله وتفصيلا، انا ضد هذا النظام من الاخر. انا كانا ما حدا يجي يقول لي ويهاجمني. صار الواحد اذا بيحكي انا ضد النظام الفلاني هاجموه. ممكن ينزل وزنك. أنا عندي مبدأ في الحياة عشان أوضحه، واللي مش عاجبه بلاش. ربنا يعني حكى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل إشي طيبات على هاي الأرض، الحرام واللي منعنا عنه واضح والبقية واضحة. وزن أكلك، كل إشي بأشياء متوسطة بسيطة، ما تزيد الحاجة، العب رياضة، وصحتك بتكون تمام بدون نظام أصلاً. الآن سأنتقل وإياكم إلى فقرة عمرها. عمرها التي نبحث عن مشاريع صغيرة متوسطة كبيرة متناهية الصغر، عن أفكار، عن رياديين، عن مشاريع ريادية في فلسطين، حتى ندعم الصناعات الوطنية والأشخاص الفلسطينيين اللي بيفكروا برا الصندوق، بيحاولوا قدر الإمكان إنه يعتمد على نفسه ويعمل مشروع يأسس لحاله بدل ما يستنى وظيفة معينة في مكان لسنوات ما رح يطولوا فيها. هذه الفقرة تأتيكم برعاية صندوق الاستثمار وبنك فلسطين، بنك الكل. رح أنتقل أنا وياكم اليوم إلى مشروع حلو كتير. المشروع هو عبارة عن Palestine in Box، فلسطين في قلب صندوق. الفكرة تقوم على صناعة هدايا، حكايات تصنع بالحب، تصنع بالتراث، بالخشب، لأجمل ذكرى تضل معاكم ولهدية حلوة تعطوها لأصحابكم وأصدقائكم ومحبينكم. صاحبة هذا المشروع، مشروع Palestine in Box، هي حنان المرقطن. صباح الخير يا حنان.
2: صباح الورد.
0: كيفك يا حنان؟ شو الأخبار؟
2: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
0: أهلا وسهلا بيكي حنان. أنت من ترقوم يا صح؟
2: نعم أنا من ترقوم يا الخليل,
0: الخليل.
2: من قرى جنوب الخليل.
0: أهلا وسهلا فيك يا حنان. من إمتى قائم مشروع بلستاين إن بوكس أقمتيه؟ احكي لي عن ظروف, عن ظروف كيف أنشأتي, من وين, ليش, كيف, شو اللي صار معاكي حتى أطلقتي هيك مشروع؟
2: هلأ هو المشروع كان يمكن من 2019 بلش, كانت فكرته أنه نعمل صندوق يحتوي بعض منتجات بسيطة فلسطينية تكون لهدايا للمغتربين أو الناس الخارج فلسطين يشتروا. والصندوق كان إنه خشب وعليه تطريز من فوق, وداخله جنيه زيتون صغيرة مع زعتر مع مرمية مع صحنين خزف خليلي. وكانت بسبب الظروف يعني مرات كورونا مرات حرب يعني شوي إنه يقف المشروع. السنة عودنا رجعنا اشتغلنا بالمشروع بجدية, بلشنا فيه. طبعا المشروع الخشب من الألف إلى الياء المشروع فلسطيني. بننتج الصندوق كخشب عنا بالمنجرة, أخوي بعمله.
0: نعم.
2: والتطريز نساء ترقوميا بطرزوه وبنحط عليه. طبعا الصندوق ممكن يشتروه كهدية قيمة يهدوها لأي شخص, إنتاج فلسطيني, قطعة بتكون ما في زيها لأنه يدوي, أو ممكن يشتروه كباكج لهدية يستخدموه طبعا في إنه أحجام البوكسات.
0: يعني في أكثر من خيار, في أكثر من خيار. ممكن كمان الزبون أو المستهلك إنه يحدد إيش بده جوا هذا الصندوق, مكونات هو اللي بحدد, ولا الصندوق ثابت كهدية أو
2: هلأ هو إحنا بنعمل صندوق, بس أنا قصدي ممكن هو ياخده كباكج لهدية. يعني مثلا
0: يعني الصندوق لحاله, يعني ممكن الصندوق صغير
2: بحاله وممكن يحط فيه هدية
0: اللي بده إياه. إحنا عم نشوف فيديوهات طبعا من عندكم من صفحتكم للفكرة علشان تقرب من أذهان المشاهدين تحديدا اللي بيشوفونا, اللي هي صناديق مطرزة فلسطينية بتجنن, كبيرة صغيرة, إيش بدك تحط فيها, أنت قادر تحط إيش اللي بدك إياه.
2: طبعا الصناديق في بنعمل لها افكار, يعني مثلا عملنا صندوق سميناه عصفور الشمس الفلسطيني, صممته اختي وعملته. مثلا نعمل صندوق شجره الزيتون, نحط تطريزه شجره الزيتون, تطريزه قبط الصخره, المسجد الاقصى. فبنحاول كمان حتى الصناديق نعطيها اسامي ونربطها في فلسطين, غير انه اصلا هو التطريز الفلسطيني متجذر في فلسطين, ونساء الفلسطينيات معروفات بالتطريز الفلسطيني.
0: شغل حلو كتير, خصوصا انه طلع اكتر من لون, اكتر من خيار, اكتر من صنف, اكتر من حجم.
2: نعم صحيح.
0: فبتتعدد رغبات الناس حسب تعدد رغباتهم, تتعدد الخيارات اللي عم نشوفها الان على الشاشه. اذا هو مشروع
2: هاي منتجات بتاخذ انتاجها وقت, يعني كل صندوق لما انت التطريز اللي بتعمل الست هذا باخذ منها وقت وجهد. فانت لما بتشتري قطعه انت بتشتري وقت ثمين بدله الست وهي تنتج هاي القطعه حتى انت تصل لعندك.
0: يعني أنا بتصور اللي بيعرف في عالم التطريز بيعرف إنه قطعة صغيرة قديش بتاخد وقت مثلاً.
2: نعم قديش بيكون. بعدين كمان اللي بيعرف إنه قيمة التطريز هو اللي بيعرف قيمة الصندوق. يعني التطريز الفلسطيني قيمته عالية سواء كانت معنوية أو مادية أو وقت وجهد بوخد.
0: صحيح صحيح. هو للتاريخ, هو للذكرى, يعني إشي ما بيخرب.
2: هو للتاريخ للذكرى, يعني هو أنت لما بتأخذ هاي القطعة بتضل ببالك إنه هذا الشيء فلسطيني.
0: نعم نعم. شفت إكسسوارات كمان فيها بصمة فلسطينية, الخريطة فلسطين, بعض الألوان كمان. شو كمان الإكسسوارات موجودة في البلستاين إمبوكس؟
2: هي الصندوق هو المنتج الأساسي, بعض المنتجات الثانية يعني بتكون حسب بناء على طلب الزبائن. يعني مثلا في دساتين معمولة مطرز عليها مثلا علم فلسطين, وإحنا بنعرف تطريز العلم الفلسطيني كان على أثواب السيدات كجزء من أنواع المقاومة, وفي أثواب تسمى بأثواب الانتفاضة. في بعض الشغلات بفواصل الكتب بطلبوها أحيانا, بندنات للشعر, شالات, هاي بتكون بناء على طلب الزبائن. بس هو منتج الأساسي عندنا هو الصندوق, سواء إنه الشخص ممكن يشتري يحتفظ فيه قطعة من فلسطين, أو إنه هو يشتريها كهدية, أو ممكن يحط في داخلها أغراض من فلسطين
0: ويشتريها
2: لشخص كجزء من فلسطين. هو كان بلستاين إن أبوكس الأساس فيه إنه أنت تجيب بوكس وتحط فيه أغراض من فلسطين وتعطيها لناس مثلا خارج فلسطين.
0: وهي نعم
2: بهاي الأغراض زي الزعتر, زيت, زيتون،
0: اكسسوارات على شكل خريطة فلسطين،
2: اكسسوارات خريطة
0: تطريزي
2: فلسطين،
0: نعم، شال صغير
2: خليلي، تحط فيه أغراض هي بالأصل معمولة في فلسطين.
0: هلا هون أنا أصلا أنت لما حكيتي أنا لفت نظري أنه بتعرف قديش في مغتربين من فلسطين في العالم، واليوم قديش في مع القضية الفلسطينية ناس كمان بتحب أنها تقتني أشياء متعلقة بفلسطين. فعندكم أونلاين يعني أونلاين خارج فلسطين كمان؟
2: موقع
0: حنان،
2: ويب سايت، في موقع ويب سايت بقدر أي شخص يدخل عليه ويشتري من خلاله، سواء ممكن أهل البلاد ممكن يختاروا إما دفع إلكتروني أو عند التوصيل، بس الخارج البلاد بدهم يدفعوا من خلال البيت.
0: أكيد يعني خارجي كمان إذا في الولايات المتحدة ولا في مناطق أخرى في العالم في أوروبا، سواء كانوا فلسطينيين أو لا،
2: ما كان لخارج فلسطين.
0: نعم، هي الفكرة أصلا هنا يعني أول ما بيخطر على بالك
2: مثلا الناس الخارج فلسطين بالأساس، بس بسبب الظروف فصار الواحد شوي يستسهل التسويق، اللوجستيات عندنا فيها مشكلة، مثلا شركات الشحن. نعم. يعني مثلا أنا من أسبوع طلعت طارد لزبونة قعد 5 أيام في مطار بن غوريون.
0: يعني بدهم يكونوا عارفين انه ممكن هاي الاشياء تطول لبين ما توصل، نظرا للتعقيدات اصلا في المنطقه وتعقيدات اللي عندنا في فلسطين والتضييقات اللي علينا، المفروض انها تكون مفهومه.
2: بس احنا بنشحن لهم يعني اي مكان بدهم نشحن.
0: حلو جميل. من خلال اي كيف يتواصلوا حنان خصوصا للي في الخارج؟
2: ممكن على الموقع، ممكن على الفيسبوك، ممكن على الانستغرام، في كمان رقم الواتساب محطوط على صفحات الفيس وصفحات الانستا.
0: الموضوع ماشي يعني كمشروع الان هو يؤتي ثماره لحنان وأختها وأخوها، أنتوا هلأ الثلاثة اللي شغالين عليه أساسيين صح؟
2: هلأ خلينا نحكي إنه المشروع كبداية لسه بده يعني بطلع، بس لسه بده
0: يعني لو عرض على حنان نقاط بيع في، ممكن تحطه في نقاط بيع في محافظات أخرى؟
2: ممكن، ليش لا؟
0: ليش لا؟ فأكيد في كتير من المحلات اللي ممكن
2: يعني تقريبا
0: بيعنا
2: لكل محافظات الوطن، وهذا الشيء أسعدني إنه نوصل إحنا للشمال الفلسطين، قلنسوان، ناصرة، سخنين، إحنا مش قادرين نصل هاي الأماكن، فصناديقنا بتصل.
0: يعطيكم ألف عافية حنان، يعني إن شاء الله بنشوف كمان هاي الإنتاجات في مراكز بيع مخصصة، في محلات أخرى في غالبية المناطق، حتى يكون في مقدور أي حدا بأي لحظة يوصل لها. تستحق هاي المشاريع الدعم من المستهلك ومن الآخرين، فكل التحيات لكم في بالستاين إنبوكس على الفيسبوك، وعلى طبعا الانستغرام اللي بده يزور الصفحة ويتعرف على انتاجات الشباب والصبايا في هذا المشروع،
2: كمان في
0: والويب سايت طبعا. شكرا يا حنان، موفقين ان شاء الله. سعد صباحك.

0: الفنون الشعبية الفلسطينية، الجميلين
1: تسمعوا

أنس رداد منصور ثريا يكفي اسمك انت مش بحاجة لا لسقف ولا اشي يمسكك انت الثريا في اي مكان بتركبي بتطلعي بتجنني ابو يامن ابو ادريس من ام الفحم بصب عليكم بده اغنية فضل شاكر صحاك الشغل من نومك عشان تسد ديونك والله راكبة نبعتها لهاني شاكر إيه لفضل شاكر الله يرحمه هاني شاكر فضل شاكر كمان متوعك على فكرة وعنده مريض وبالمستشفى على ما أعتقد علي العجولي وعمال منجرة أدهم الزعتري صباح الورد داليا بتقول لأختها وعد اعزموني على الزغلول يا كحتيت كحتوت من البخيل اللي ما بتطلع منه فرنك يا وعد انت كحتوتة مجدي بيقول كبرت

0: تكعد المحروقات نزلت أسعارها مش مستاهل الضربة. قصدك مش مستاهل يسرعوا. صباح لحسن السوري في عصير الشمالية وهاني حمادني، أهلا بكما. مبروك لأبو يوسف الفرام بمناسبة حفل زفاف ابنه محمد، مبروك. محمد توبة الانتعاش بيقول هي المي، طبعا أكيد مياه الضيافة موجود كمان في الضيافة مياه. وراك وراك أبو أحمد مطرية، صباحك خير ونور وسعادة. محمد أنت من عشاق أحلى صباح دايما. عفيف اليوم رايح على الزغلول لحاله لباله، إذا بدك تروحي يا داليا خلي عفيف يطلب لك مشاوي بصير. يا باي عزام
1: الله لا يوفقك يا سعيد.
0: يا باي شو بعد أفكار يعني بمخمخ على البرنامج، بلش يطلع في البدري والوخري، بيسأل وين راح برنامج تاكسي وين بالع راديو وين البرامج اللي كانت قبل 19 سنة ونص.
2: اخد الزبون وسكر.
0: صباح الورد إسماعيل، ولا إلكم في نوتيلا شوب في بيت حنينة، والمصورة المبدعة روبا أبو ميزر. أهلا يا سامر. صباح الورد لسامر الأعرج، كان معكم من المحددة ما طلعت رسالتي. سامر الأعرج وهاي من نسيب اسمك وهيك رسالتك طلعت. أوكي أول مرة ببعث لنا سامر. ذياب مش عارف يراسلنا يا عايد اللفتاوي، طب اعطيه انت الرقم، ليش انا احكي على الهواء، اعمل له كوبي واعمل له وبعت له اياه، مش اسهل نفكر شوي. اياد بونجورنو في ايطاليا من رهط، اليوم على فكرة عشرات الرسائل اللي مستمعينا جدد من الرهط، أول مرة بشارك وكتير حابة أتواصل على إذاعة رايا. أم أحمد هلا هلا هلا معاليك يا أم أحمد.

0: علا أبو عون طبعا بنصبح لك على أشرف غوادري وزوجته نيبال طبعا. شايفين أحلى صباح هذا اللي اليوم يبث؟ أحلى صباح هذا منحمله هيك مننتزعه من رايا ومنحطه عند إسماعيل النونو في غزة.
1: يسعد لي هالصباح وإن شاء الله تكون مرتاح. يسعد لي هالصباح.
2: إسماعيل رايح شكيت البلد تلات جامعة فخذ لي معاك.
0: مش رح نرتاح إلا لما غزة ترجع زي أول. أحمد أبو طول لكل أصحاب المشاغل وموظفات المشاغل ولا ماكينات المشاغل ولا بس يعني تقريبا يا أحمد أبو طول بتوصلني عليك شكاوى أحيانا يعني من هون وهون مش عارف ليش. إما حمود الله يجعلنا من الناس اللي بتجبر خواطر الناس. بس عصام بده بكرة الكلمات العامية إن شاء الله بكرة إن شاء الله بلكي فكرنا بكرة بكرة خلاص بكرة نخلي حلقة الخميس لمصطلحات فلسطينية وكلمات ومفاهيم مش رح يفهمها كتير ناس. جمعوا من اليوم لبكرة أوكي وأنا رح أجمع معاكم. أم جهاد بتقولك يا أم عماد إجبارة تشرفت بمعرفتك.
3: كويسين مبسوطين
0: يعني
3: أنا كمان
0: أوكي. إبراهيم طموس من الأردن زمان عنك يا إبراهيم وينك؟

0: صباح العسل، المكسرات، الموارد، أبو جمال. حسام البكري بيقول إنه هو شخصيا استفاد من نظام الطيبات. كيف؟ نزل سعر الجاج، صار كل يوم يأكل دجاج. تشيكن بانانا. منى كمان هي معي ضد نظام الطيبات، يعني كل واحد له وجهة نظره، اللي بده يتبعه هو حر، ما إلي فيه. صباحك يا هاني أبو النعيم، سمية ناصر وأحمد نافع. غادة، بكرة موضوعنا بالمصطلحات واللهجة الفلسطينية، كلمات غريبة.
1: يا حبيبي ما بدي ورودك تعرف هواك، بكفيني حد وجودك.
0: والله عفيف يا داليا، بقول لك يعني بدي أنا أي حدا أطعميه، تعالي أطعميك من الزغلول، بيطلب لك وجبة يلا. أبو جواد، بينفع شمام وجبنة؟ ما بعرف، عمري ما جربتها، جربها واحكي لنا. صباحك يا هديل.

أم محمد بدها أغاني تحمس الصبايا. هلأ وقت البرنامج بده ينتهي يا أم محمد، للأسف ما في لا أغاني تحمس ولا أغاني. أوكي، من 11 ل 12 بيوعدكم بأغاني تحمس الصبايا والشباب. وصحة وهنا على الليمون، بس أشوف صورة الليمون والملح تعرفوا شو بصير. أهلا بساهر مرواد، بيقولوا لك الصبايا ما بدهم يغلبوكي، لا تغلبي حالك بكرة. تمام، الشكاوى يا أحمد سرية للغاية. جبن البيضة مع الشمام، ما بعرف، مع البطيخ أكيد، مع شاي الضيافي كمان أكيد، جبنة الجنيدي، بيضة وكلها كالسيوم وبروتين. شراب الضيافة بالجلان ب12 طعم، اليوم موسمها، اختار الطعم اللي بتحبه، تمر هندي، ليمون، برتقال أو مشكل، حضرها في البيت، ثلجها، بردها واشربها. في كل مرة بتشتروا من البريق من منتجات سمارت ممكن تكونوا قادرين ومرشحين للفوز بأجهزة سمارت، البريق المنظفات الأولى في العالم، بكفي إنها فلسطينية. اليوم وانتو بتمروا من جنب اي فرع من فروع الشيني اكسترا، من اليوم للثلاثة الجاي كل منتجات او غالبية منتجات العميد باسعار ولا بالاحلام. بنك القاهرة عمان، شكرا على مرورك وعلى وجودك. اسأل عن الجودة، اسأل عن المكان المريح واللي فيه طعم صريح. الزغلول، دير شرف. علشان ما حدا يزعل مني، وجيه النجار صاحب شركة الكامل، والله يا وجيه صعب تطلب هالأغاني لأنه وقت البرنامج انتهى، خليك في بكرة إن شاء الله. قصي الحسام من الأردن، بصبي على أهل بلدة كفر جمال، لابن عمه عزام عبد اللطيف ابو محمد، وابن خاله مراد العاطف، وابن عمه مراد الحازم. دق الفنجان بدلها طول المعازيم واسقيها. وعد، خلص خلص، اجاك يا داليا، وعد بدها تعزمك بي بي يا بي، خلص وعد بدها تعزم داليا، يا بي يا بي يا بي على الزغلول. فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تغلق فجر اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله بما فيها الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط البلدة بالقرى المجاورة، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. مقتل شابين داخل الخط الأخضر في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول أن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. صحيفة وول ستريت جورنال تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن هجمات شاملة جديدة ضد طهران قد تعرقل فرص تفكيك البرنامج النووي الإيراني. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول أن حوالي 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: قفزت كلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة في الخليج العربي إلى نحو 9 أضعاف السعر القياسي، في إشارة إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تعد محصورة بأسعار الخام فقط، بل امتدت إلى سوق السفن المتاحة لنقل النفط من المنطقة إلى آسيا. ونقلت وكالة بلومبرغ أن شركة سينيكور الكورية الجنوبية وافقت مبدئيا على توفير ناقلة لنقل النفط من الخليج إلى الهند عند 897 نقطة على مؤشر وورلد سكيل، أي 897% من معيار كلفة الشحن، وهو أعلى مستوى مسجل لهذا العام. لم يعد البحر الميت ثابتا في مكانه كما عرفه الزوار والمنتجعات لعقود، فخط المياه الذي كان يلامس شواطئ سياحية معروفة بات يتراجع عاما بعد آخر، تاركا وراءه أرضا مالحة مكشوفة ومساحات يصعب عبورها. وتكشف صور الأقمار الصناعية التي حللتها بعض الوحدات الإعلامية بأن تحولا بصريا واضحا يمكن أن يتابع من الفضاء بين 20 حزيران 2017، وهذا الشهر ابتعد خط الساحل الخاص بالبحر الميت في مقاطع عدة، وظهرت مساحات جديدة من اليابسة على جانبي الأردني والغربي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. نادي الأسير يقول أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 20 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تغلق فجر اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله بما فيها الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط البلدة بالقرى المجاورة، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. مقتل شابين داخل الخط الأخضر في جريمتي إطلاق نار منفصلتين خلال ساعات صباح اليوم، إذ لقي شاب مصرعه في مدينة شفا عمر، فيما قتل شاب من بسمة طبعون داخل مركبته في موقف سيارات بمجمع تجاري. نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس يقول أن الولايات المتحدة يجب أن تتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني بعمليات تفتيش مستمرة. صحيفة وول ستريت جورنال تقول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن هجمات شاملة جديدة ضد طهران قد تعرقل فرص تفكيك البرنامج النووي الإيراني. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول أن حوالي 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ مارس الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: المملكة الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم، بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك، وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

سيدنا محمد بجميع صلواتك التامات صلاة تستغرق جميع العلوم بالمعلومات لا نهاية لها في آمادها ولا انقطاع لأمدادها، وسلم كذلك على هذا النبي المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب يا الله يا باسط يا فتاح يا حليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد منك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، واعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، نسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.

0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
1: نمشي في الدنيا نسعى نحلم أن

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

أتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلا.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يوميا عدا الجمعة 1:00 ظهرا.
7: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رأي العالمية في أبرز وأهم العناوين وأبرز الأخبار في الواحدة الإخبارية. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى. الاحتلال يغلق كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله. الضفة تحت توسع الاستيطاني وغزة على قائمة المشاريع الجديدة. مستوطنون يغلقون طرقا ويخطون شعارات عنصرية في واد سعير بالخليل. حراك فلسطيني لتدويل قضية سبسطية وإدراجها على لائحة التراث العالمي. أهلا بكم من جديد مستمعينا. اقتحم مستوطنون اليوم باحة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وذكرت محافظة القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد ونفذوا جولات استفزازية في باحته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات الاحتلال. وإلى شمال رام الله، أغلقت قوات الاحتلال فجر هذا اليوم كافة مداخل بلدة سنجل شمال رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت جميع الطرق الفرعية والزراعية التي كانت تربط البلدة بالقرى المجاورة، مستخدمة جرافات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعني عزل البلدة بشكل كامل. وبهذا يرتفع عدد إجمالي الطرق والمداخل التي أغلقها الاحتلال إلى 6 مداخل رئيسية و16 طريقا فرعيا وزراعيا بين بوابات حديدية وسواتر ترابية وحجرية في إطار سياسة تشديد الحصار والتضييق على السكان. من جهتها، أكد رئيس بلدية سنجل معتز عبد الرحمن في بيان صحفي أن إجراءات الإغلاق تفاقم معاناة المواطنين وتعيق حركة المرضى والطلبة والعمال وتمس مختلف جوانب الحياة اليومية. وطلب المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي المفروضة على البلدة. وأشار أيضا عبد الرحمن إلى أن البلدية تواصل متابعة تطورات الأوضاع وتوثيق الانتهاكات ضمن جهودها للدفاع عن حقوق المواطنين والحفاظ على صمودهم في مواجهة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة. في ملف آخر مستمعينا في الواحدة الأخبارية، وقال المختص بالشأن الإسرائيلي دكتور عمر فطافتة وخلال حديثه عبر إذاعتنا إن المضي في إقامة مستوطنات داخل قطاع غزة سيعقد أي مسار أو خطة سياسية مستقبلية وسيفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب التراجع عنها. وأضاف أن هذه الخطوة قد تواجه إدانات سياسية ودبلوماسية، لكنها على الأرجح لن تحدث تغييرا فعليا في السياسات الإسرائيلية أو توقف تنفيذ المشاريع الاستيطانية في وقت يتواصل فيه التوسع الاستيطاني في الضفة، بينما بات قطاع غزة أيضا على قائمة المشاريع الاستيطانية الجديدة. ونستمع ما تحدث به دكتور عمر فطفطة.
8: يعني هو تصريح وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش حول بناء 3 مستوطنات إسرائيلية جديدة في قطاع غزة، ويعتبر واحد من أخطر التصريحات سياسيا، لأنه هذا التصريح هو له مجموعة من الدلالات السياسية الواقعية على أرض الواقع، ولعل أبرز هذه الدلالات هو تقويض أي فرص لحل سياسي. ويعني هذه المستوطنات سينظر إليها بأنها ستعقد أي خطوة سياسية مستقبلية وستضعف إمكانية التوصل إلى أي تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين. وبالتالي في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو ووجود سموتريتش وبن غفير، كان هناك عدة تصريحات من نتنياهو رئيس الوزراء ومن مجموعة من الأعضاء الكنيسة والوزراء في هذه الحكومة بأنه لا يوجد هناك أي حل سياسي مع الفلسطينيين ولا يوجد هناك أي أمل في إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلية، وهذا ما أعرب عنه نتنياهو قبل عدة أيام بالمناسبة. وأيضا هذه التصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر والصراع وإلى زيادة حدة المواجهة ورفع مستوى التوتر الأمني والسياسي داخل قطاع غزة وفي المنطقة بشكل عام. وتعتبر أيضا هذه التصريحات، إذا تحدثنا أيضا من الناحية القانونية، بأن هذه التصريحات والحديث عن إقامة هذه البوار الاستيطانية ويعتبر مخالفة للمواقف الدولية السائدة، ويعني تعتبر جزء كبير من الدول العالمية والمنظمات الدولية أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية هو يتعارض مع القانون الدولي، ولذلك قد تواجه هذه الخطوة إدانات وضغوطات سياسية ودبلوماسية. ولكن يعني هذا يعتبر يعني حديث إعلامي للاستهلاك السياسي إنجاز التعبير، على أرض الواقع لن تؤدي هذه التصريحات الدولية والضغوطات الدبلوماسية أي تغيير على أرض الواقع. فهذه الحكومة يعني ماضية على بناء مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، والحديث اليوم عن إقامة بؤر استيطانية في قطاع غزة، وبالتالي تعتبر هذه خطوة تصعيدية خطيرة جدا، خاصة وأننا نتحدث عن يعني قطاع غزة مساحة صغيرة جدا، والفلسطينيين اليوم في قطاع غزة يعني فقط يعني محشورون في مساحة لا تتجاوز 30% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي هذه خطوة يعني خطيرة ستقوض أي فرصة لأي حل في المنطقة.
7: نقرأ أيضا مستمعينا في أبرز الملفات، أغلق مستوطنون اليوم طرقا بالحجارة وخطوا شعارات عنصرية في واد سعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية. قال مصدر صحفي في الخليل إن عددا من المستوطنين من بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في واد سعير قبل عام ونصف تقريبا، أغلقوا طرق واد سعير وخطوا شعارات عنصرية معادية على الجدران في المنطقة. هذا ويتعرض المواطنون من عائلة الشلالدة الذين يقطنون واد سعير لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة، والتي تشمل عمليات اقتحام واعتداء على المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية، إلى جانب منعهم من الوصول إلى أراضيهم وفلاحتها. قال رئيس بلدية سباستيا محمد عازم وخلال حديث له عبر إذاعتنا أن هناك حراكا فلسطينيا متواصلا لتدويل قضية سباستيا وإدراجها على لائحة التراث العالمي بهدف توفير حماية دولية للموقع في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة. وأضاف أن الاحتلال يواصل تنفيذ إجراءات تهدف إلى فرض سيطرة على الموقع الأثري وتغيير هويته التاريخية في محاولة لطمس الرواية الفلسطينية والاستيلاء على أحد أبرز المواقع التراثية في فلسطين. ومن جانب آخر، في أبرز الأخبار لليوم وعن سباستيا، احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين اليوم داخل أحد المنازل في بلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وبحسب ما أفاد به أيضا رئيس بلدية سباستيا لمصادر صحفية محمد عزم، بأن قوات الاحتلال استولت على أحد المنازل في البلدة واحتجزت سكانه بداخله وحولته لثكنة عسكرية منذ ساعات الفجر، واستمرت أيضا لعدة ساعات في هذه المنازل. وبالعودة إلى ما تحدث به رئيس بلدية سباستيا محمد عزم عبر إذاعتنا حول حراك فلسطيني لتدويل قضية سباستيا وإدراجها على لائحة التراث العالمي، نستمع.
9: بالفعل حكومة الاحتلال تعمل بكل إمكانياتها وطاقاتها للسيطرة على الموقع الأثري في بلدة سباستيا، وعملت على تجنيد أموال عشرات الملايين من الشواغل لتهويد المنطقة الأثرية وسرقة هذه المنطقة تحت حماية أيضا جيش الاحتلال. وبالفعل بعد أن رصدت حكومة الاحتلال والأموال الكبيرة لهذا الموقع منذ أكثر من شهر، وطواقم دائرة الآثار الإسرائيلية تعمل داخل المنطقة الأثرية وتعمل على التنقيب والحفر داخل المناطق الكبيرة والواسعة جدا في الموقع الأثري. عندما نتحدث عن عمليات تنقيب وعمليات اقتحام واسعة وكبيرة لبلدة سباستيا، نتحدث عن تراجع في الحركة السياحية بشكل كبير جدا في بلدة سباستيا. الحركة السياحية شبه معدومة حاليا في بلدة سباستيا نتيجة هذه الاقتحامات ونتيجة ما تقوم به حكومة الاحتلال داخل المناطق الأثرية. وأيضا هناك شلل كامل في الحياة الاقتصادية في البلدة، بالإضافة أيضا إلى أن السياحة التي كانت تعتمد عليها بلدة سباستيا أصبحت شبه متوقفة نتيجة هذه الاقتحامات ونتيجة أعمال التنقيب والمصادرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال. الاحتلال يحاول بالإمكانيات المادية والأمنية العمل على تغيير الواقع الموجود في بلدة سباستيا والعمل على تزييف التاريخ، ومحاولا عبر إمكانياته الضخمة جدا أن يفرض واقع جديد على بلدة سباستيا. التاريخ الموجود في بلدة سباستيا عبر آلاف السنين تاريخ واضح وموثق بشكل كبير جدا، لا علاقة للإسرائيليين أو لليهود في بلدة سباستيا بأي بعد تاريخي أو زمني، ولكن الاحتلال يعمل بالإمكانيات الأمنية والمادية التي يتمتع بها لفرض واقع من خلال عمليات التزوير وعمليات التنقيب والحفر التي يقوم بها. طبعا ما يحدث لا نستطيع معرفته، ولكن بفعل القوة الأمنية التي ترافق عمليات الحفر أيضا والتنقيب، ولكن هذا الواقع الجديد هو امتداد لقرارات حكومة الاحتلال.
7: نصب مستوطنون اليوم عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين نصبوا عدة كرفانات قرب منازل المواطنين على قمة جبل الرأس في قرية أم صفا بهدف الاستيلاء عليها. في أبرز الملفات، وقال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم عويضة عبر إذاعتنا بأن أزمة تكدس الشيكل في السوق الفلسطينية تعكس اختلالات عميقة في الدورة النقدية، مشيرا إلى وجود شبهات حول عمليات غسيل أموال واستغلال لغياب آليات رقابية ومالية فاعلة، وأضاف أن استمرار الفائض الكبير من الشيكل يثير تساؤلات حول مصادره، محذرا من أن بقاء الأزمة دون حلول سيزيد الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني ويعطل حركة الأسواق والقطاع المصرفي.
8: واقع تكدس الشيكل هو قديم حديث، يعني ناتج عن أزمة حقيقية عمالها تترحل على القطاع المصرفي وبتأثر عليه وعلى أدائه المالي والمصرفي بشكل كامل. هذا التكدس يعني ناتج عن السلوك اللي بيسلك البنك الإسرائيلي المركزي تجاه عدم استيعاب شحن الشيكل من البنوك الفلسطينية. يعني احنا حسب بروتوكول باريس الاقتصادي وبناء على تفاهمات 2018 كان سقف التحويل السنوي 18 مليار شيكل سنويا. البنوك الفلسطينية من خلال سلطة النقد بتحاول انها ترفع السقف من 25 إلى 30 مليار شيكل سنويا بناء على زيادة التدفقات النقدية الموجودة في واقع الاقتصاد الفلسطيني واللي بتستدعي رفع هذا السقف. للأسف الشديد يعني الجانب الإسرائيلي برفض هذا الحكي، وحاليا احنا في عنا تكدس بالشيكل من 15 إلى 17 مليار شيكل موجودات في البنوك الفلسطينية، هي عبارة عن كاش نقدي وليس إلكتروني رقمي، وبقاؤه في البنوك بيخلق مجموعة إشكاليات تتعلق في التأمين وتتعلق في عملية التخزين، وهذه تكلفة إضافية انعكست على المواطن الفلسطيني، انعكست على الشركات الفلسطينية، انعكست على رجال الأعمال الفلسطينيين. البنوك توقفت عن قبول تدفقات نقدية بعملة الشيكل نتيجة وجود مجموعة أرقام عندها بالضر في ملائكتها المالية. ويوجد العديد من الأدوات بإمكان سلطة النقد إنها تشتغل عليها من أجل إيجاد حلول منطقية وسليمة وصحيحة لهذه المشكلة، بس يعني هناك يعني خلينا نعتبر سوء تقدير أو هناك عدم وجود رؤية حقيقية سليمة وصحيحة لحل هذه المشكلة بشكل كامل متكامل. يعني سلطة النقد والبنوك بإمكانها أنها تلجأ لعملية القروض الميسرة الرقمية من خلال عملية طرح قروض بفائدة الشيكل بأسعار فائدة صفرية للمواطنين والشركات بشرط إنها لا تنسحب كاش، يعني تقيد حسابيا لتسديد التزاماتهم المقاومة بالدولار والدينار. وحاليا احنا بنحكي قاعدين عن شيكل قوي، فهذا الحكي يعني بنعكس لصالح المواطن. النقطة الثانية والمهمة إنه احنا نلجأ لعملية التصفير الرقمي، يعني إلزام الشركات الكبيرة وبالتحديد الشركات الاحتكارية لما نيجي بنحكي عن شركات الاتصالات بشكل كامل بقبول الدفع الإلكتروني وتصفير العملات على نقاط البيع على أساس أن احنا ننقل ثقافة الكاش لهذه الشركات وللمواطن.
7: في أبرز العناوين مستمعينا، ونتنياهو يقول بأن إيران تحاول أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل. بحسب ما أفادت به صحيفة يدعى تحرنوت عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله بأننا سنبقى في القطاع الآمن جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا، وسنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. وإيران حاولت أن تفرض علينا انسحابا من جنوب لبنان وهذا لن يحصل. في الأخبار الدولية أيضا، قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم إن على شركات الطيران مواصلة تجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق ولبنان، وأن تتحلى بالحذر في أنحاء المنطقة بسبب حالة الضبابية المحيطة بصمود وقف إطلاق النار واحتمال حدوث تصعيد سريع. وأعلنت الوكالة تمديد نطاق تحذيرها المتعلق بمناطق النزاع في المنطقة حتى 8 تموز بعدما مددته سابقا حتى 1 الشهر. قبل الختام في الواحدة الأخبارية مستمعينا إلى أحوال الطقس. بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية يوم غدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة. يوم الجمعة يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرى تغير على درجات الحرارة. أما يوم السبت يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرى تغير على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في الواحدة الأخبارية. للمزيد عبر راية دوت بي أس وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: قفزت كلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة في الخليج العربي إلى نحو 9 أضعاف السعر القياسي، في إشارة إلى أن أزمة مضيق هرمز لم تعد محصورة بأسعار الخام فقط، بل امتدت إلى سوق السفن المتاحة لنقل النفط من المنطقة إلى آسيا. ونقلت وكالة بلومبرغ أن شركة سينيكور الكورية الجنوبية وافقت مبدئيا على توفير ناقلة لنقل النفط من الخليج إلى الهند عند 897 نقطة على مؤشر وورلد سكيل، أي 897% من معيار كلفة الشحن، وهو أعلى مستوى مسجل لهذا العام. لم يعد البحر الميت ثابتا في مكانه كما عرفه الزوار والمنتجعات لعقود، فخط المياه الذي كان يلامس شواطئ سياحية معروفة بات يتراجع عاما بعد آخر، تاركا وراءه أرضا مالحة مكشوفة ومساحات يصعب عبورها. وتكشف صور الأقمار الصناعية التي حللتها بعض الوحدات الإعلامية بأن تحولا بصريا واضحا يمكن أن يتابع من الفضاء بين 20 حزيران 2017 وهذا الشهر. ابتعد خط الساحل الخاص بالبحر الميت في مقاطع عدة، وظهرت مساحات جديدة من اليابسة على جانبي الأردني والغربي.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-90. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحديد

الجنادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس أحلى ميكس على 99.7 FM.

0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تعتدي اليوم على المشاركين في جنازة الشاب حسين عيسى عند باب الأصباط في القدس المحتلة، وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط اتجاههم. مستوطنون ينصبون اليوم عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله، فيما شرع مستوطنون آخرون بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. مقتل الشاب سامي أحمد جعصوص في العشرينيات من عمره اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة لد داخل الخط الأخضر، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن موجة الحر التي تضرب أوروبا تمثل مؤشرا على ما قد تشهده القارة في السنوات المقبلة، مؤكدة أن فصول الصيف ستكون أكثر قسوة مع تسارع وتيرة تغير المناخ. السلطات الإسبانية تعلن أن النصف الأول من العام الجاري كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. أسعار الذهب تهبط بنسبة 1% اليوم، وتحوم قرب أدنى مستوى لها في 7 أشهر الذي سجلته خلال الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس. أسعار النفط تهبط بأكثر من 1% اليوم، مع استمرار تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، متخلية عن مكاسب بنحو 0.5% سجلتها في بداية التعاملات، مدفوعة بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية مرتين قبل نهاية العام، وبانتظار إعلان بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات، ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس،
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: مع بنك القدس حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تعتدي اليوم على المشاركين في جنازة الشاب حسين عيسى عند باب الأصباط في القدس المحتلة، وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط اتجاههم. مستوطنون ينصبون اليوم عددا من الكرفانات على أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال رام الله، فيما شرع مستوطنون آخرون بإقامة بؤرة استعمارية جديدة على أراضي بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين. مقتل الشاب سامي أحمد جعصوص في العشرينيات من عمره اليوم برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة لد داخل الخط الأخضر، وهو سادس شخص تستهدفه منذ مطلع العام الجاري. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن موجة الحر التي تضرب أوروبا تمثل مؤشرا على ما قد تشهده القارة في السنوات المقبلة، مؤكدة أن فصول الصيف ستكون أكثر قسوة مع تسارع وتيرة تغير المناخ. السلطات الإسبانية تعلن أن النصف الأول من العام الجاري كان الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، مع ارتفاع ملحوظ في متوسط درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية وأكثر من 1000 حالة وفاة مرتبطة بالحر. أسعار الذهب تهبط بنسبة 1% اليوم، وتحوم قرب أدنى مستوى لها في 7 أشهر الذي سجلته خلال الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما زاد الضغوط على المعدن النفيس. أسعار النفط تهبط بأكثر من 1% اليوم، مع استمرار تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، متخلية عن مكاسب بنحو 0.5% سجلتها في بداية التعاملات، مدفوعة بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية مرتين قبل نهاية العام، وبانتظار إعلان بيانات مخزونات النفط في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
7: The

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا، إذا كنتوا في الطرق أو حتى في البيت. أهلا وسهلا فيكم ومرحبا فيكم معنا بحلقة جديدة من بانوراما رايا. بنطل عليكم زي ما عودناكم دايما بأخبار غريبة وطريفة وحلوة من حول العالم وأخبار جديدة بتسليكم في الطريق. ومساء الخير كمان عليك يا أسماء.
1: مساء الخير لنا وتحياتنا لجميع المتابعين والمستمعين. وأنا خليني لنا في البداية أحكي لك إلك أولا كل عام وإنتي بألف خير، وكل عام ورايا بألف خير. اليوم هو ذكرى السنوية لشبكة رايا الإعلامية. اليوم منحتفل ب 18 سنة من صوت صار جزء من يوم الناس، من خبر وصل للناس، من أغنية ممكن خففت عليهم، من برنامج هم متعودين عليه، من أي قصة ممكن تكون خلال شبكة رايا الإعلامية. أكيد كمان يلانا احنا بنعرف أنه أي مسيرة نجاح ما بتكون سهلة، وما في طريق بيكون سهل بالكامل. كل مكان وكل مؤسسة خلال مشوارها لازم تمر بتحديات، وإذاعة رايا كمان أكيد خلال هاي السنين مرت بتحديات، وعشنا فترات الحرب وعشنا فترات كثير صعبة بإذاعة رايا، ولكن دايما كانت رايا القرار عندها إنها تكمل وتضل معكم، ونضل إحنا كمان مع المستمعين ومع رايا، وتضل الصوت اللي ما بيغيب عن أي بيت فلسطيني. كمان يلانا أنا بكون مبسوطة إنه إحنا اليوم معدين بهذا الاستوديو، صرنا ناس تشوفنا صوت وصورة من خلال رايا تي في. ولكن أنا كنت أشغل بإذاعة رايا ومع إذاعة رايا من أيام الاستوديو القديم، فديش الحلو بتشوفي التطور وبتشوفي النجاح هاد، وإنت تكوني جزء منه أو تكوني لو بشيء بسيط موجودة بهذا المكان اللي عم بتطور وعم بنجح وعم بيكون دايما مع الناس ولإلهم بكل السنين. وكمان شغلة صغيرة أنا بحب أحكي عنها وبحب أذكر فيها، يعني ممكن أي حدا يسألني إيش أحلى الأشياء اللي صارت معك بإذاعة رايا، أكيد كلكم تعرفوا إنه أنا تعرفت على زوجي هون بإذاعة رايا، فهاي من أحلى الأشياء كمان صراحة، يعني ما حد يزعل مني بإذاعة رايا، هاي من أحلى الأشياء اللي صارت هون.
0: يعني بحب أنا كمان أحكي إنه كل عام ورايا وطاقم رايا بألف خير يا رب، وإن شاء الله إنه نجاحات بتضل حليفتها دايما. وكمان مرة أصلاً بحب أحكي لك مبارك إنه أنت تزوجتي حمزة، يعني بما إنه حمزة كان من الطاقم.
1: الله يبارك فيك يا رب.

0: بدنا نبلش معكم بأولى أخبارنا لهذا اليوم، بس قبل بدي أسأل لأسمى السؤال، لما بتيجي تتعرفي على حدا شو هو الانطباع بتاخدي عنه؟
1: يعني مش هيك لنا أول، يعني لازم يكون السؤال أول ما تشوفي حدا هل بسرعة بتاخدي الانطباع عنه
0: يعني
1: ولا لا؟
0: يعني هي الفكرة.
1: أنا ممكن أنا في كتير ناس ممكن أول ما أشوفهم من طريقة كلامهم المواضيع اللي بيحكوا فيها
0: قبل ما تحكي معاه، بس هيك تطلع عليه وتشوفي شو أول إشي ممكن تحكي عنه؟
1: بعرفش، كل شخص وإله شو أنا شايفته. في أشخاص سبحان الله من وجهها من أول مرة بتحبيها، في أشخاص ما في قبول. هاي جملتنا لانا، ما في قبول. كثير ناس كنا نلتي فيهم أنا ولانا بنفس يعني بنفس المكان أو نفس الأشخاص نلتي فيهم
0: ونحكي نفس
1: سبحان
0: الجملة
1: الله.
0: مع بعض ما في قبول.
1: سبحان الله.
0: فهاد بقولكم، ما إنه ما بنحكي عمال لأنه ما في قبول، بقولكم إنه أول انطباع بيتكون بأقل من 10 ثواني. تخيلوا إنه أول انطباع عنك ممكن يتكون قبل حتى ما تحكي أول جملة، وأنا هذا كان سؤالي لإلك، إنه لما تشوف الواحد شو أول إشي ممكن تحكي عنه. بقولك دراسات بعلم النفس بتشير إلى إنه الإنسان غالبا بيكون فكرة أولية عن الشخص اللي قدامه خلال ثواني قليلة بس، من طريقة المشي وتعبير الوجه ونبرة الصوت وحتى الابتسامة وطريقة السلام، يعني أمور بسيطة بديهية.
1: يعني هاي حكيت لك لازم في شغلات اللي عشان احكي عنه يعني او اخذ الانطباع الاول عنه، ممكن طريقه كلامه، شكله، تعبيره، المواضيع اللي بيحكي فيها.
0: ممكن لما تشوفيه تحكي ما حبيت، وبعدين لما هو يبلش يحكي تحكي والله انا كنت ماخذه عنه فكره غلط.
1: يعني هاي نادرا صراحه لتصير معي، بتعرفي انه من اول انطباع بعديها لما احاول اجرب يعني الانطباع الاول دائما بكون عندي صحيح.
0: اختلاف الشخصيات. فبقول لك كمان انه الغريب انه هذا الانطباع بيصير بشكل تلقائي، يعني دماغنا بيحاول بسرعه يكون صوره عن هذا الشخص اللي قدامنا حتى قبل ما نعرف عنه اي معلومه. لكن هون في نقطه مهمه، انه اول انطباع مش دائما بيكون صحيح. ممكن شخص يبين هادي لانه خجول، او يبين جدي لانه مركز، بينما شخصيته الحقيقيه مختلفه تماما. وعشان هيك كثير ناس بيحكوا انهم غيروا رايهم بشخص بعد ما تعرفوا عليه اكثر، واكتشفوا انه هذا الانطباع الأول كان بعيد جدا عن الواقع. يعني صحيح أنه أول ثواني لها تأثير، لكن بالنهاية أخلاق الإنسان وتصرفاته هي اللي بتترك الانطباع الحقيقي، وهي اللي بتخلي الناس تتذكره. عشان هيك إذا أول لقاء ما كان مثالي ما تقلقوا، يمكن أفضل انطباع عندك لسه ما أجا.
1: شو حكيت يعني أول ما شفتيني بسرعة؟
0: في قبول.
1: الحمد لله.
0: لا اللي فيهم قبول مبينين من وجههم.

0: مستمعينا رح ننتقل لفاصل قصير، بعد الفاصل راجعين ومكملين بانوراما برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunev.edu.ps.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي الغاوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا، وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير دردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهزه من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 05-973-07746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
8: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
9: بنك

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد منكمل حلقتنا لليوم في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. لنا بالمنكمل حلقتنا ونكمل أخبارنا المنوعة من حول العالم. يعني قديش بتحسي إنه في بانوراما ممكن حتى إحنا المذيعين مش بس المستمعين بتفرغي طاقة فيه، بتحسي هيك أخف عليك يا رب للمستمعين ما إنه إحنا اليوم 18 سنة إذاعة رايا.
1: بصراحة يعني ساعة كاملة وحقلنا نحكي 50 دقيقة كاملة بكون فيها أخبار حلوة وغريبة وطريفة من حول العالم، بتسلى وأنا بقرأها للمستمعين وبحس إنه أنا لو مكانهم بحكي والله آه بصير أشوف إنه هذا الإشي بصير معي أو لا،
0: بتصير تفكري شو راح تكون ردة فعلهم، إنه أنا لو كنت مستمعة أنا شو ممكن تكون ردة فعلي.
1: فبالعكس بشوف هاي 50 دقيقة بتخلينا صراحة أفصل فيها عن كل اليوم.
0: إحنا هلا يعني صراحة بهاي الدقيقة بدنا نوجه تحية لكل حدا منضم معنا بهاللحظات على السمع، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله إنه نكون بهالساعة يلانا 50 دقيقة خفيفين لطيفين عليهم. وعن جد يعني إحنا بنحاول إنه الأخبار جد تكون غريبة، يعني مش خبر خلص طلع لي أكثر من مرة
1: لا
0: اليوم على المواقع وطلع لي على الفيسبوك وطلع لي على الانستغرام وطلع لي، يعني بنحاول إنها تكون فعلا أخبار شوي غريبة تشد المستمعين كمان لحتى يكونوا معنا بهاي الساعة في بانوراما.

0: لأنا بدنا نصحصح على الخبر اللي هلا رح نحكيه. يعني أنا بدي الكل مصحصح صح. هو الخبر شوي بنعس بس بدنا نصحصح لإله. محكي لنا هذا الخبر بعنوانه فنادق النوم لما راح تصير سياحة بحد ذاتها.
1: يا سلام يلا فوتي بالتفاصيل.
0: في فكرة غريبة وممتعة بنفس الوقت عم تنتشر حول العالم اسمها فنادق النوم. تخيل انك تسافر بس مش عشان تتمشى او تزور اماكن سياحية، لا، عشان تنام بس. الفكرة كلها مبنية على انه كتير ناس اليوم بيعانوا من ضغط ارق وتعب نفسي وجسدي بسبب الحياة السريعة والشغل والموبايلات طول الوقت. صار في فنادق قررت تعالج الموضوع بطريقة مختلفة تماما وعلى طريقتها الخاصة. هاي الفنادق مش عادية أبدا، الغرف فيها مصممة بعناية كبيرة بتساعدك تنام نوم عميق في عزل صوت كامل تقريبا، يعني ما في إزعاج من برا، لا سيارات ولا أصوات ناس. الإضاءة فيها ناعمة ومدروسة بتساعد الجسم أنه يهدى ويبدأ يفرز هرمونات الراحة. حتى الفرشات والوسائد مش عشوائية، في أنواع مختلفة حسب وضعية النوم اللي برتاح فيها الشخص. بعض الفنادق وصلت لمرحلة أغرب شوي، صارت تقدم تجارب كاملة قبل النوم زي جلسات استرخاء، تأمل أو موسيقى هادية جدا بتساعد العقل أنه يفصل عن التفكير الزايد. المفاجأة هون يا لانا أنه الموضوع مش بس فكرة غريبة، صار عليه طلب حقيقي. في ناس فعلا بتسافر لهي الفنادق من دول مختلفة مش عشان سياحة تقليدية، هي عشان تعيد ضبط نومها. بعض الأشخاص بيحكوا أنه ليلة أو ليلتين بهيك مكان بتعادل أسبوع راحة في البيت. أنا صراحة بوافقهم رأيها، لما نشوف شو رأيك لأنا. الأغرب من هيك أنه صار في فنادق بتقدم خدمات متابعة للنوم كمان، يعني بيسوا جودة نومك، بعطوك نصائح عشان تحسني النوم بعد ما تخلص إقامتك، كأنك داخل على منتجع صحي للنوم مش مجرد غرفة فندق.
1: أنا ضد تماما أني أسافر عشان أنام. أنا بشوف إنه السفر ما فيه نوم أصلاً، حتى الخمس ست ساعات اللي بتناموها وقت نيجي نسافر.
0: ما هي السفر مش مقررة إنك تنبسط فيها، هي مقررة للنوم بس.
1: لا ما بشوف في مكان يكون أريح من تختي. لا
0: في، والله بالسفر في.
1: بس أنت لاحظي إنه حتى النوم فيه دفع مصاري.
0: مش مشكلة، المهم نرتاح نخلص من الضغوط.
1: بس أنا بحكي لكم لا، سافروا عشان تستجموا وتغيروا جو. صحيح. وتفصلوا عن الحياة وخلي النوم في البيت.
0: أنا كمان شغلة فيها، لأنا مثلا إذا بتسافر عن مكان بحب يكون في ناس وفي دوشة وهيك، وحبش الأماكن يعني ممكن خلال السفرة تروحي على مكان هيك هادي استرخاء واستجمام، بس ما بحب السفرة كلها، بحسها مملة
1: أصلا.
0: بحبش السفر تكون هيك ساكتة
1: أصلا. هو السفر بس عشان تتعلمي ثقافات جديدة وتشوف الناس. صحيح. وتعيش شي كل هاي الطقوس معهم. انا رحت على مكان هادي، شو بدي فيه؟ بقدر اعمل مكان هادي وانا في المكان اللي انا فيه ولا لا؟
0: واحلى طريق ايش؟
1: المطار.
0: صح.

0: وهلا خلونا ننتقل لخبر جديد بعيد عن النوم والمطار والسفر ونروح للأكل. بقولكم إنه لون الطعام ممكن يغير طعمه. تخيلوا إنكم عم تشربوا نفس العصير، نفس النكهة ونفس المكونات تماماً، بس مجرد إنك تغير اللون بتحس إنه الطعم تغير كمان. هاي مش مبالغة، بل واحدة من أغرب الأشياء اللي أثبتتها دراسات سلوك الإنسان، إنه دماغنا ما بتعامل مع الطعام لحاله، بل بيخلط بين الحواس زي النظر والشم وحتى التوقع. يعني أول ما تشوف لون الأكل أو الشراب، دماغك مباشرة بيعمل توقع لهذا الطعم. يعني إذا شوفت عصير بردقان تتوقع إنه بردقان أو مانجا، أما إذا كان اللون أحمر فبتتوقع أنه فراولة أو حتى كرز. بس إذا نفس النكهة انحطت بلون غريب، فجأة إحساسك بالطعم ممكن يتغير أو تحس أنه مش طبيعي رغم أنه فعليا نفس الإشي. وفي تجارب مشهورة أعطوا ناس نفس المشروب تماما لكن بألوان مختلفة، والنتيجة كانت أنه أغلب الناس وصفوا هذا الطعم بشكل مختلف حسب اللون مش حسب المكونات. حتى شركات الأكل والمشروبات الكبيرة بتهتم كتير بالألوان، لأنهم بيعرفوا أن أول لقمة وأول رشفة بتبدأ من العين قبل اللسان. يعني الشكل الخارجي أحيانا بيحدد كيف رح نحس بالطعم قبل ما ندوقه. والأطرف أنه أحيانا ممكن نرفض أكل زاكي بس لأنه شكله أو لونه مش متوقع رغم أنه طعمه ممكن يكون زاكي. فيعني مرات اللي بيأثر على طعم الأكل مش الوصفة ولا المكونات، بل عيوننا اللي بتاكل قبل تمنا. ولا أنت شو رأيك؟
1: أكيد لانا دايما أنا مع جملة أو مقولة العين بتاكل قبل التم. يعني مرات منشوف أكل أو أشياء على الإنترنت بتشوفي منظرها كتير زاكي، بتيجي بدك تجربيها أو بدك تاكليها بمطعم بتطلع مش زاكية، بس لأنه منظرها كان زاكي. فأنا مع صحيح إنه العين بتاكل قبل التم، ودايما من النظر أصلاً. يعني طريقة عرض الأكل بالمطاعم أو بأماكن كيف الواحد بينجذب لإلها، ما بكون لسه لا شم ريحتها ولا ديتها، بس من النظر.
0: حتى كمان على اللون، كيف بيوزعوا لون الأكل في الطبق نفسه ممكن كمان يجذب، أو حتى كمان طريقة تقديم العصير.
1: صحيح، بخبر سابق لنا حكينا إنه مهمة الشيف كمان مش سهلة،
0: لا.
1: هي دراسة حتى إنك تختار الألوان وإنك تصفت الأكل. ما بعرف إذا حضرتي توب شيف.
0: أكيد
1: توب شيف، يعني
0: ما حضرت توب شيف،
1: يعني لما تشوفيهم كيف بيصفتوا الأكل بيصفتوا الصحن. صراحة يعني أنا عشان بشوفهم عينات ما بشتهي الصحن، بس عندهم فن
0: في تركيب للصحن، في حتى يعني في أظن كمان كتب بتعلم كيف لازم يرتبوا الأكل في الصحن.
1: وفيش مزح يعني معهم، لا. يعني أي حركة غلط بتخسرهم، يعني أي شغلة إضافة على الصحن أو إنك ناقصت شغلة من الصحن، فهي هذا عالم لحاله.
0: فيعني إحنا نحكي لكل واحد بيقلل من الطبخ وبضل يحكي لكم إنه الأكل مش فن أو الطبيخ مش فن، فبنحب نحكي لك إنه مقولتك إيش.
1: لا أنا بتحبي تطبخي؟
0: أنا بحب أكل بس أطبخ لا.
1: حلو،
0: بس ما هذا الإشي، ما يعني ما تاخذوا مني، بس إنه بشكل عام
1: أنا تنتين صراحة، بحب أطبخ وبحب أكل.
0: بقولكم إنه الطبيخ مش سهل، والله يعطيهم العافية كل واحد بطبخ بصراحة.

0: معكم مستمعينا مكملين ببانوراما رايا. خلينا نذكر بترددات البث. يا لانا من جنوب فلسطين ريح الأغوار على 96.8 بتسمعونا, وسط فلسطين جنين والخليل 98.3, شمال فلسطين 96.4, ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي احنا اكيد موجودين معكم لحتى تابعوا كل جديد رايا اف ام من خلال انستغرام, من خلال فيسبوك, وايضا الموقع الرسمي raya.ps. الخبر الثاني معنا لليوم لانا, بالما اروح للخبر سؤال لإلك, انت من الاشخاص اللي دائما تليفونك صامت ولا من الناس اللي
1: لا تليفوني مش صامت وبحكي كمان سبيكر مع كل الناس؟
0: حلو, يعني كل شيء مفضوح. الخبر بيحكي لنا ترند الموبايل الصامت لما الهاتف يصير اهدى منك انت. في ترند غريب وراجع بقوة هاي الأيام اسمه الموبايل الصامت, والفكرة ببساطة أنه الناس قررت فجأة تعمل حركة ثورية جدا اللي هي تسكت الموبايل. بس بدي أحكي معلومة صغيرة بالمكمل الخبر. دايما الأشخاص اللي بحياتي والمهمين وأصحابي وكل هاي الأشياء, يعني اللي يعني الواحد بيكون أهم الأشخاص اللي بده يحكي معهم بحياته, عمري ما تعرفت حدا لتليفونه صامت وعمري ما رنيت أحد ورد علي.
1: تعرف إني بتضايق إذا تليفوني ما طلع صوت؟
0: أنا بحياتي ما كنت محتاجة شغلة عن جد من صديقة.
1: ردت عليك من أول مرة.
0: ردت علي من أول مرة. يعني بدل ما تكون الإشعارات شغالة 24 ساعة, واتساب, إنستغرام, تيك توك, إيميلات, وكل العالم بدها تحكي معك بنفس اللحظة, صار في ناس بتحكي خلص بكفي ضغط نفسي بدي هدوء, وبيحطوا الموبايل على وضع الصامت أو حتى وضع الطيران, وكأنه الجهاز دخل فترة تأمل داخلي. أنت أمتى بتحطي وضع طيران؟
1: لما أجي أنام. لا, وكمان لما أجي أسافر. الطيران مربوط طيران. بالطيارة.
0: في شيء كمان أي سبب تاني تحطي وضع طيران؟
1: ذكريني فيه
0: بعد الحلقة. الغريب أنه الموضوع مش بس قرار تقني, صار أسلوب حياة. في ناس صاروا يفتخروا فيه, يعني بدل ما يحكوا أنا رحت جيم اليوم بيحكوا أنا اليوم خليت التليفون صامت 6 ساعات متواصلة, وكأنه إنجاز أولمبي. في لحظة المفارقة المضحكة أول يوم بتجرب فيه الصمت بتحس حالك حر, بعد ساعتين بتصير طول موبايل وتتفادوا كل دقيقتين, كأنه ممكن يكون فاتك خبر إنه العالم انتهى وإنت ما انتبهت. في ناس صارت تحكي إنه مجرد ما تشوف شاشة الموبايل بدون إشعارات تحس بإشي غريب, هدوء مرعب. صرت تحكي ما حدش سائل عني اليوم
1: بالزبط.
0: كأنك داخل غرفة فاضية فجأة وبتصير تتسائل, طيب إذا ما في إشعارات أنا شو كنت بعمل بحياتي أصلا؟
1: بقولك أنا من الناس اللي بتضايق إذا تليفوني ما كان بطلع أصوات طول الوقت, بس ما حدا يقدر يحكي لي إنه ردي علي, خلص ما بدي أرد, بس إنه أشوف الإشعارات من
0: برا. أنا كمان صراحة تليفوني ما بحطه صامت, بس جديد لأنا يعني من بعد ماريا صرت أحطه سايلنت
1: عشان النوم.
0: عشان النوم
1: نعد فترة راحة شوي.
2: لما تحسس يدها ولم أعرف دفء أصابعها, لكنني كنت أشعر بها لما تحس

0: وبما أنه عم نسمع في أغاني معمولة بالذكاء الاصطناعي فنروح لخبر كمان إله دخل بالذكاء الاصطناعي. بقولكم تطبيق ذكاء اصطناعي بتوقع مزاجك من شكل وبجك. في تطبيق جديد للتقنيات الذكية، الفكرة منه بسيطة وغريبة بنفس الوقت. الكاميرا بتشوف وجهك وبتحاول تحلل تعابيرك، وبناء عليها بتقرر إذا أنت مبسوط أو زعلان أو متوتر أو حتى مركز زيادة. التطبيق بيستخدم تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة بتقارن ملامح الوجه مع آلاف الصور السابقة، يعني إذا شكل العين أو حركة الحاجب أو حتى زاوية الابتسامة الصغيرة، وبناء على هاي الإشارات بتعطي توقع للمزاج خلال ثواني. بس المشكلة اللي ضحكت الناس انه احيانا بيغلط بشكل كوميدي. مستخدمين شاركوا تجارب انه التطبيق حكى لهم انت سعيد جدا وهم اصلا كانوا نايمين على المكتب او مغمضين عينهم من التعب او حتى عاديين بدون اي تعابير واضحة. وفي حالات تانية التطبيق اعتبر شخص غاضب، هو كان بس مركز على مشاهدة فيديو او بفكر باشي عادي. المطورين اعترفوا انه الذكاء الاصطناعي لسه بيتعلم، وانه قراءة المشاعر من الوجه مش دائما دقيقة، لأنه الإنسان أصلاً ممكن يخفي مشاعره أو يعبر عنها بطريقة مختلفة. ومع هيك التطبيق هذا لاقى اهتمام كبير، خصوصاً لأنه ممكن يستخدم بالمستقبل في مجالات زي تحسين خدمة العملاء أو حتى مساعدة الناس يفهموا حالتهم النفسية بشكل عام. بس لحد الآن كتير ناس شايفينه أقرب لتخمين ذكي منه لقراءة مش لقراءة حقيقية للمشاعر. الخلاصة اللي طلع فيها المستخدمين حكوا إنه التطبيق ذكي، بس إحنا أذكى منه لما بنضحك عليه. شو رأيك أنت في هاي التطبيقات؟
1: أنا بس بدي أحكي الله يعينه هذا التطبيق علينا بالبلد هون الصبح، أتحدى يفهم تعبير وجه حدا فينا.
0: يعني الصبح كل واحد بيكون منظر شكله غريب ووجهه غريب،
1: لا مع
0: تعالي عليه آخر النهار بيكون هو حدا
1: التطبيق
0: تاني.
1: رح يبطل ذكي
0: هو رح يبطل يتعرف على وجوه.

معكم مكملين مستمعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. ونشوف الخبر التالي معنا لليوم، والضحك فعلا ممكن يكون معدية لنا. بحكي لك جاور السعيد بتسعد وجاور التعيس بتتعس. خلينا نشوف هذا الخبر. دي الخبر اللي بحكينا، أكيد صار معك هالموقف، تكون قاعد بمكان عادي وفجأة تسمع حدا بضحك من قلبه بدون ما تعرف السبب، بتلاقي حالك عم تبتسم أو حتى بتضحك معه. الغريب إنه الموضوع مش مجرد إحساس لطيف، هو فعلا تفسير علمي. بس خلينا نشوف شو هو هذا التفسير العلمي. رانا، الدماغ عند الإنسان في نظام بيخليه يقلل التعبير ومشاعر الأشخاص اللي حواليه بشكل تلقائي. يعني بتصير تسوي تعبير نفس الأشخاص اللي قدامك، خصوصا إذا كان الشخص قريب منا أو الجو مريح.

0: صير تضحكي على ضحكة بتحكي له طب فهمني شو النكتة، طب شو صار بالآخر؟ هو بكون يضحك وانتي بتكوني تضحكي على ضحكته، بتصير تحكي أنا كنت أضحك على ضحكته وما كنتش فاهمة ولا سامع هو شو حكى أصلا. في مواقف كتير ممكن الضحك ينتقل داخل مجموعة كاملة خلال ثواني لدرجة أنه يصير المكان كله مليان ضحك بدون سبب واضح، بس لأنه شخص واحد
1: بدأ.
0: يلا هاي لنا عن جد بتذكرني بسهرات لما نكون مثلا أصحاب مجتمعين يكون كلهم نفس المخ زيك أو هيك مبسطين بنفس التفكير، أو لما تطلعوا بس في بعض تفهموا
1: على
0: بعض
1: على بدون أسباب
0: شو بتكونوا تحكوا وتضحكوا. والأطراف من هيك أنه أحيانا ممكن تضحك على ضحك شخص تاني مش على الموقف نفسه، وكأنه الضحك له عدوى خاصة بتنتشر بسرعة بين الناس. هون الخبر بيحكينا أنه شكل الضحك عدوى. هو معدي. حتى الدراسات بتشير أنه الضحك الجماعي بيساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر وبيعزز الشعور بالراحة بين الناس، كأنه لغة غير منطوقة بتجمعهم بدون أي مجهود. يعني بالنهاية يرانا الضحك مش بس شعور، أحيانا هو حالة بتنتقل من شخص لشخص وبتخلي يوم كامل يتغير بسبب ابتسامة واحدة، وهذا اللي كنا بنحكي فيه مبارح.
1: يعني كمان صراحة أنا معاكي فيها، وكمان ياخدوها من باب إنه الضحك صدقة، يعني اضحك تاخذ صدقات.
0: الابتسامة حكيناها مبارح، احنا مصرين على هاي الاخبار، لو مش ابتسامة اضحك، لو بدك تضحك ابتسم، المهم فرجيني سنك.
1: شو علقنا مبارح حكينا اذا شافوا واحد بضحك لحاله شو بيحكوا عنه الناس؟
0: انهبل.
1: بضحك مع حاله هو واحد اهبل.

0: وإذن هيك مستمعينا منكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من هذا اليوم، وإن شاء الله إنه منكون معكم بكرة بنفس الموعد في أخبار تانية جديدة وغريبة وطريفة من حول العالم.
1: أكيد إحنا كمان بدنا نحكي لهم إن شاء الله بكرة الخميس نهاية الأسبوع، نهاية الأسبوع تكون سعيدة عليكم جميعا، وإن شاء الله إنه كمان بهالساعة نكون أو كنا خفيفين ولطفين عليكم. بكرة حلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي، وكل عام ورايا وجميع طاقم في ألف خير.
0: إلى دمتم اللقاء. في أمان الله وإلى اللقاء. اللي خاف.

0: هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز الأخبار من رايا FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. قوات الاحتلال تعتدي على المشاركين في جنازة شاب عند باب الأسباط في القدس المحتلة، وذلك بإطلاقها قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاههم. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان بأن سلطات الاحتلال تصدر وتجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلا بينهم 3 أسيرات، وهنا رغد الفني من طول كرم وملاك مرعي وشيماء حازم من جنين. مستوطنون يغلقون طرقا بالحجارة ويخطون شعارات عنصرية في واد سعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة. قوات الاحتلال تقتحم قرية سوسية جنوب الخليل وتسلم اختارات بهدم 3 مساكن مأهولة تأوي أكثر من 20 فردا تعود ملكيتها للمواطنين خضر النواجعة وحسن راضي النواجعة ومحمود محسن النواجعة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول بأن صيغة الإطار التي تنبثق عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة من خلال البنود التي تضمنتها، وصيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا، ولم نستسلم ولم نتنازل عن حقوقنا. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن موجة الحر التي تضرب أوروبا تمثل مؤشرا على ما قد تشهده القارة في السنوات المقبلة، مؤكدة أن فصول الصيف ستكون أكثر قسوة من تسارع وتيرة تغير المناخ. في حر طقس اليوم غدا الخميس يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، أهلا ومرحبا بكم. إذن في هذه الحلقة سنناقش الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وآثارها على الوصول إلى الخدمات. قضايا في المواطنة هو برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. إذن كانت قد أطلقت مؤسسة ريفورم ووزارة الداخلية دراسة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإجراءات الاحتلال في الضفة الغربية إلى جانب تدشين الخارطة التفاعلية للحواجز والبوابات الإسرائيلية. هذه الدراسة هدفت إلى تحليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإجراءات الاحتلال، لا سيما نظام الحواجز والبوابات والإغلاقات على الحياة اليومية للفلسطينيين في إطار تعزيز المناعة المجتمعية وبشكل خاص في مجالات خدمات العدالة والأمن وغير ذلك. إذن سنتحدث حول هذا الموضوع مع ضيوفي عبر الهاتف. السيد محمد التميمي الناطق باسم وزارة الداخلية، أهلا بك سيد محمد.
1: وجميع السادة المستمعين،
0: وأرحب كذلك بدكتورة نجاة أبو بكر وهي عضو مجلس تشريعي سابق، أهلا بك دكتورة نجاة. أهلا
2: وسهلا بك وبكل الجمهور وبكل الضيوف الكرام.
0: وكذلك أرحب بالسيد نعمان أبو ربيع وهو رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم الفوار، أهلا بك سيد نعمان.
3: أهلا وسهلا بك وفي جميع المستمعين وضيوفك الكرام، تحية.
0: أهلا بكم جميعا مرة أخرى. ودعني أبدأ معك سيد محمد فيما يتعلق بهذه الإجراءات، إجراءات الاحتلال في الضفة الغربية، كيف انعكست على الحياة اليومية للمواطنين من حيث الحركة والتنقل؟
1: يعني مما لا شك فيه أن إجراءات الاحتلال هي مستمرة وفي حالة تصاعد منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ولكن في غضون الأعوام الثلاثة الأخيرة هناك تضاعف كما ونوعا ونهجا في الإجراءات المتخذة على الأرض. من ناحية في قطاع غزة جرى هناك حرب إبادة جماعية وتدمير شامل لكل مناحي الحياة، هنا في الضفة الغربية كان العدوان يعني أقل صخبا من خلال إجراءات على الأرض أخذت مناحي هادئة، قطعت أوصال الضفة الغربية بأكثر من 1050 حاجزا وعائقا وبوابة عسكرية، وأيضا يعني أطلقت اليد لمجموعات المستوطنين لتمارس اعتداءاتها على المواطنين. نحن بكل تأكيد الأثر البنيوي كبير على المواطن من ناحية، وأيضا على الحكومة من ناحية أخرى، من ناحية أن هذه الإجراءات هي لا تؤثر فحسب على المواطن، بل أيضا تؤثر على قدرة أجهزة الاستجابة على تأدية مهامها المناطة بها للمواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة كالمرضى وكبار السن والأطفال والنساء وغيرهم.
0: وبالتالي يعني تقيد هذه الحواجز التي وضعت منذ يعني 7 من أكتوبر، ما بعد 7 من أكتوبر، كم هذا الحواجز الذي وضع، وبالتالي إغلاق هذه المدن والمحافظات والقرى والمخيمات كلها أغلقت، وهذا أثر بطبيعة الحال ليس فقط على الحركة والتنقل فيما يتعلق بوصول المؤسسات أو يعني الأشخاص الذين يجب أو مطلوب منهم أن يتحركوا إلى هذه المحافظات لتلبية استجابات مختلفة، ولكن هي أثرت كذلك على وصول المواطنين إلى أماكن عملهم، على يعني هناك أحيانا كثيرة من يعني مجموعة من المواطنين تجلس ساعات طويلة على هذه الحواجز.
1: بكل تأكيد الأثر كبير والأثر واسع وعميق على بنية التنمية في الوطن من ناحية، لأنه قطاعات كاملة من العاملين والموظفين اليوم أصبحت مقيدة، محدودة الوصول، يعني غير قادرة في كثير من الأحيان عن الوصول إلى يعني إلى أماكن عملها، وبالتالي بنية التطوير والتنمية هي تتأثر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نحن أيضا نركز على الخدمات الأساسية، نحن نتحدث عن خدمات الصحة والتعليم والأمن
0: سأتي
1: وأيضا
0: عليه لاحقا.
1: نعم، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن جملة من الآثار المركبة التي انعكست على المواطن الفلسطيني. لذلك هذا التعاون اللي حقيقة ما بين الحكومة، ما بين ممثلة في وزارة الداخلية عبر وحدة الحد من المخاطر والأزمات، والمجتمع المدني ممثلا بالمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية ريفورم، هذا التعاون الذي يعني أفضى إلى العمل على إطلاق دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، هي حقيقة خطوة مهمة في سياق بناء خارطة تفاعلية ومفاهيمية يعني تمكننا جميعا من العمل في ضوء هذه المتغيرات بما يضمن استدامة واستمرار حصول المواطنين على الخدمات.
0: نعم، وهذا مهم جدا بالتأكيد. أنتقل إليك دكتورة نجاة، يعني ما أبرز التأثيرات التي لمستها العائلات حقيقة نتيجة الحواجز والإغلاقات على الوصول إلى الخدمات الأساسية؟
2: يعني بداية قبل شيء كل شيء لك كل التحية ولكل المؤسسات التي تطلق إشارة بؤية حمراء لكل هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال وما ينتج عنها من قضايا اجتماعية واقتصادية وأمنية وكل هذه الأشياء التي يمارسها الاحتلال. أنا دائما أقول أن الاحتلال يدهس كل شيء، الاحتلال دائما لا يبقي لأي إنسان تحت الاحتلال أي كرسي لكي يستريح عليها. وبالتالي نحن الآن حينما نتطلع إلى مناطق مثلا شمال الضفة أو منطقة رام الله أو جنوب الضفة الغربية ونجد استشراف وتغول المصادرات الأراضي واستيلاء على مصادر المياه، تقويض الزراعة، تقويض الاقتصاد، كل هذه القضايا قضايا عثرات أمام كل المكونات التي يمكن أن تؤدي إلى مجتمع آمن أو مجتمع قادر على البقاء. هذا لدينا قضية في غاية الخطورة، قضية الموت البطيء الذي يواجه الأسرى في سجون الاحتلال، وهذه ربما تكون الوجع المفتوح أمام كل بيت فلسطيني لديه أخت، أخ، ابن، زوج. كل هذه القضايا من الأشياء المؤلمة، أيضا التعليم، الصحة، نقص الأدوية، حجز المقاصة، المياه وشحة، البطالة، العمال الذين يجلسون في أمكنة ليست لهم في عز شبابهم لا يتوقون يومهم. هذه الأشياء مكونات تؤدي إلى أن يبقى الإنسان الفلسطيني يقاتل بلا واقي رصاص. يعني حينما تذهبي للقتال عادة العسكريين يفهمون في هذا الموضوع، يقدون زي يقولون عنه أنه واقع رصاص، ونحن الفلسطينيون أمام كل هذه التحديات نقاتل بلا واقع رصاص، لأننا نقتل في كل مكان، نقتل حينما نتواجد على الحواجز لساعات طويلة، نحن نقتل حينما ربنا، نحن حينما لا نجد مياه صالحة للشرب، نحن نقتل حينما نزور البيوت بالآلاف التي أصبحت مهوزة. والآن هنالك سياسة أخرى لدى هذا الاحتلال وهي إغلاق المؤسسات الخيرية التي تعني بلقمة العيش للناس، وبالتالي هذه الإجراءات تقتل كل شيء تفاعلي، وتقتل كل شيء مكونات الحياة، وتقتل قيم كل شيء. و إننا في الفلسطينيين دائما نؤمن بالمواطنة وقيم التحدي والصمود والثبات. لأننا لو سلمنا أنفسنا إلى كل هذه المكونات التي نواجهها لما استطعنا أن نصبر، لقينا علينا أن نحمل جوازات سفرنا ونرحل، لكننا لا يوجد لدينا بلاد ولا يوجد لدينا عباد نستطيع أن نعيش بينهم على إلا بلادنا، وبالتالي علينا أن نصبر وعلى المؤسسات على كل أحرار لحنا أن يقفوا إلى جانب شعبنا الفلسطيني.
0: نعم. سيد نعمان، يعني بطبيعة الحال قطاع التعليم كذلك تأثر في الضفة الغربية، إلى أي مدى تأثر من حيث انتظام الدراسة وجودة التعليم؟
3: يسعد مساك ومساء أخوتنا المستمعين جميعا وضيوفنا الكرام. في البداية بنترحم على أرواح الشهداء وبنبرك التحية لأسرانا البواسل ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. قطاع التعليم هو طبعا هي الشريحة الأكبر المتضررة في هذه الوضع الراهن نتيجة الهجمة المتكررة للاحتلال على جميع مناحي الحياة في الضفة الغربية وقطاع غزة الحبيب. قطاع غزة يكاد يكون التعليم صفري وهذا لا يخفى على أحد. الضفة الغربية ليس بأحسن حال ولكن أقل ضرر. هناك تعمد واضح وملموس من إجراءات الاحتلال التعسفية لطمس الهوية الفلسطينية وفرض سياسة التجهيل. فهناك في قدسنا الحبيبة محاولة لتغيير المناهج التعليمية ومحاولة تغيير المناهج حتى في الأراضي الفلسطينية عامة، ولكن في تركيز على القدس. وتم استبدال بعض الأوراق التعليمية في بعض الكتب لحرف البوصلة الحقيقية عن التاريخ الفلسطيني وبس السموم من خلال الروايات الإسرائيلية. لا ننسى الحواجز والمعيقات أمام طلبتنا الجامعيين والثانوية العامة، الاقتحامات المتكررة في جميع الأماكن. وهنا اسمح لي أخوتنا قليلا أن أتحدث عن مخيم الفوار، وبدناش نطيل في الحديث. احنا من قبل 7 أكتوبر مخيم الفوار مغلق بالبوابات الحديدية، تركز بعد 7 أكتوبر. الدحكي عن شهر ستة هذا اللي عدى، يعني إما تم تسجيل ما يقارب 24 اقتحام لمخيم الفوار. طالب التوجيهي اللي بده يصحى على أزيز الرصاص، طالب التوجيهي اللي بده يقدم أمام مسيل الدموع أمام الحواجز بده يتنقل عبر البوابات، يعني كل هذه الأشياء مؤثرة. طالب الجامعة اللي بده يصل المحاضرة على 9 بيصلها على 10، وهذا كله شيء مدروس وممنهج للسياسة الإسرائيلية الإجرامية لفرض سياسة التجهيل.
0: نعم، يعني هذا ما تقوله سيد نعمان، هذا النموذج الموجود اليوم في مخيم الفوار هو في الحقيقة يعني يتكرر في كل المخيمات للأسف، يعني والقرى والبلدات والمحافظات الفلسطينية. وأيضا انتظام الدراسة والتعليم، جودة التعليم بطبيعة الحال كلها تأثرت نتيجة هذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال. سيد محمد، إذا ما تحدثنا عن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تعطل الحركة التجارية وارتفاع تكاليف النقل، كيف يمكن لك أن تصفها؟
4: بالتأكيد أنه أصعب نقطة الدراسة أيضا ارتفاع حاد في التكاليف على المواطنين، يضاف على كاهل همومهم الذي يعني يتعلق بأنه اليوم احنا في ضوء الحصار الاقتصادي الممنهج على الحكومة الفلسطينية والذي افضى الى يعني مصادرة وقرصنة اموال المقاصة، اضافة الى انقطاع مئات عشرات الاف العاملين عن اعمالهم ووظائفهم، كله يعني اثر على قدرة المواطن في ان يعيش حياته بصورة طبيعية. ضيفي الى ذلك هذه الاثار الاقتصادية التي يعني تأثرت بفعل هذه الاجراءات على الارض. نحن لكي نبتعد من جزئية الوصف للواقع الى جزئية اخرى تتعلق بماذا سنفعل في مواجهة هذا الواقع، حقيقة هذا يتطلب جهدا جماعيا، في مقدمة ذلك المسؤولية الواقعة على الحكومة الفلسطينية التي تؤديها من خلال برنامجها الشامل في مختلف المحافظات. غدا إن شاء الله سيكون
1: ستكون الحكومة في محافظة جنين، الوزراء سينخرطوا مع احتياجات المواطنين، هناك حزمة من المشاريع التي تم تنفيذها التي لا تهدف فقط إلى تطبيب المحتاجين المتضررين، بل أيضا إلى تعزيز قدرة هذا المجتمع على الصمود. قبل ذلك يعني كانت الحكومة في محافظة الخليل وفي بيت لحم وفي غيرها من المحافظات، لذلك هذا الجهد الحكومي المنصب بشكل أساسي على تقديم الدعم الأول للمواطنين وللمتضررين في مختلف المحافظات يجب أن يضاف أيضا إلى جهد على مستوى المجتمع المدني على مستوى كل قطاعات الدولة باتجاه تعزيز قدرة المجتمع على الصمود. نحن لدينا تجربة حقيقة قد تكون يعني الفريدة والوحيدة في العالم، يعني المجتمع الفلسطيني اليوم لا يعاني فقط من الاحتلال العسكري بل يعاني من آثاره التي هي أعمق من ذلك اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وفي كل مناحي الحياة. لذلك نحن حقيقة يعني ما يفيدنا من هذه الدراسة التي يعني نزلت إلى الشارع كما يقال، التي احتكت في احتياجات المواطنين، أنها توفر قاعدة بيانات ومعلومات تفيد صانع القرار عند اتخاذ قراراته المبنية على البيانات والمعلومات الموضوعية، وهذا يشكل بحد ذاته خريطة لتوجيه التدخلات بحيث تعزز هذه التدخلات من صمود المواطن من ناحية، وأيضا تلامس احتياجاته الفورية والسريعة وتستجيب لظروفه الآنية.
0: نعم، يعني تحدث عن ما يجب على الحكومة أن تفعله فيما يتعلق بتعزيز صمود المواطنين وهذه الدراسة والنتائج التي خرجت بها، وبالتالي أصبحت مادة يمكن أن يلجأ صانع القرار لها لفهم أكبر وأعمق لاحتياجات المواطنين. سأأتي لاحقا على كيف يمكن أن تكون هذه شراكة حقيقية ما بينكم كمؤسسات حكومية ومجتمع محلي وغيرها من المؤسسات أيضا لتعزيز هذا الصمود. دكتورة نجاة، إذا ما تحدثنا عن هذه الظروف كيف أثرت على الفئات الأكثر هشاشة، النساء، الأطفال، كبار السن، ذوي وذوات الإعاقة، هل كانت هذه التأثيرات مضاعفة؟
2: نعم بالتأكيد، يعني أنا يوميا لو تلاحظي أقوم بجولات على المجالس المحلية والمؤسسات التي تعني بالنساء تحديدا وبالمعاصين ثانيا وبالمسنين ثالثا، وكان لي في الفترة الأخيرة جولات كبيرة وكثيرة في هذا المجال، وخرجت بتقارير لسعادة رئيس الوزراء وقد استجاب للعديد من المطالب، وأول الاستجابة كانت التوجه إلى محافظة جنين، و التوجه الآخر الذي تسعى الحكومة لتنفيذه الأغوار ومدينة نابلس وقراها ومخيماتها. والأهم في كل هذا الموضوع أن أول المتضررين من هذه الإجراءات هم النساء، لأن النساء أنا أجد مثلا في الجولات التي أقوم بها أجد نساء يعلن البيوت إعالة كاملة من لا شيء، أجد النساء التي كنا يعملنا مثلا في الحقول الآن ماركة حقول، أجد النساء التي كنا يقومنا بتضمين المساحات الكبيرة تحديدا في موسم الزيتون، اليوم موسم الزيتون من المواسم التي نسميها موسم الدم لكثرة الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين. أجد أيضا شريحة في غاية الأهمية تحتاج إلى المتابعة والمساندة، ذوي الإعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء تضرروا كثيرا، تضرروا من حيث الإمكانيات، تضرروا من حيث الاهتمام، هنالك فئة كبيرة مثلا تحتاج إلى الفوط الصحية هذه لا تتوفر الآن، وإذا توفرت تتوفر بشكل صحيح. أجد مثلا النساء اللواتي يعملن في مناطق كبيرة بعيدة ومهمشة، هؤلاء النسوة الآن يبحثن عن أدنى شيء من الإمكانيات أو الدخل لكي تقوم بتوفير الاحتياجات البسيطة لأسرتها. وجدت أيضا أن فئة الأطفال مهمشة جدا، هنالك تجمعات سكانية يصل عدد سكانها إلى 30,000، لا يوجد مساحة يلعب الأطفال بها، لا يوجد لديهم مكان للكرة لكي يلعبوا به. وقد قمنا أيضا بتوجيه نداءات إلى الرياضة والشباب، واستجابت وزارة الرياضة والشباب إلى 4 مواقع لتعشيب أمكنة لكي يقوم الشباب باستغلالها تحديدا في فصل الصيف. هنالك استجابة، ولكن الاستجابة وفق الإمكانيات، هنالك إمكانيات صحيحة ولكن الحكومة تستجيب ضمن الإمكانيات ما هو متوفر من مشاريع يقوم بها المجتمع المدني أيضا الداعم إلى المجتمع المحلي. وبالتالي القضية تراكمية داخل المجتمع الفلسطيني، الفاقد كبير على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الصحي أيضا. يعني إذا نظرت إلى الجانب الصحي هناك وضع كارثي. أنا عدة مرات كنت أتوجه وقد وجهت إلى وزير الصحة نداءات استغاثة، أنه يعني ما رأيك حينما يكون في العيادة 300 إنسان ولا يكون هنالك إلا 3 أطباء، مع كل الاحترام لكل المجهود العظيم الذي يبذله الأطباء. وهذا يعني يقودنا إلى قضية في غاية الأهمية وقد أوصينا بها، أن لا يكون هنالك اقتطاع لا بالراتب ولا بالوقت ولا باستقطاع أي شيء من مستحقات التعليم والصحة.
0: سيد نعمان، هذه القيود برأيك كيف أثرت على وصول المرضى والكوادر الطبية إلى المرافق الصحية في مختلف المحافظات والمخيمات كذلك؟ يعني
3: لا شك في أن هذه الإجراءات يعني أثرت بشكل يومي وملحوظ. تحديدا أنا بدي أحكي عن الواقع اللي عندنا بالمخيم، كونه معزول عن المدن المجاورة، وأقرب مستشفى عندنا تبعد العديد من الكيلوات، مش أقل من 10 كيلومتر. الحواجز وإغلاق البوابات عائق رسمي وحقيقي، بالإضافة إلى التصرف الجنود الموجودين الآن. هذا مش جيش يعني، هذا هي عصابات، مجموعة من الزعران، فيش إشي بيفرض عليهم لا قيود ولا شيء بمسمى حالة الطوارئ. إذا بالأيام العادية كانت هدمتهم شرسة، هذا الأوان الآن اللي بقودوا مستوطن يسمى ابن غفير. التنقلات اللي عندنا يعني للمرضى، منهم من كان بحاجة لسيارة إسعاف للتنقل، لا يوجد مدخل للمخيم إلا المدخل الرئيسي وهو مغلق. إذا كان اقتحام للداخل في داخل المخيم بقصد، لا يمكن التنقل باتجاه المستشفى الآخر بمدينة يطا. استشهد بعض المرضى، توفي وهو في طريق الإسعاف ولم يتم تسهيل هذا الأمر قبل أعوام. بعض المرضى الآخرين آثر على نفسه أنه يبقى في البيت من التنقل لأخذ جرعة الدواء سواء للسرطان وهي كيماوية. بعض المرضى اللي بتغسل الكلى في غاية الصعوبة في التنقل، والعديد بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ما بعرف إذا حدا منكم زار مخيم الفوار، في مسافة ما لا يقل عن 300 متر بده يمشيها المواطن تيصل من سيارة لسيارة. طبعا تحت هذا المسير بده يكون تحت أنظار جنود الاحتلال وإيلاتهم وسابقاتهم، بالإضافة إلى بعض الاعتداءات المتكررة على المدخل. هذا الشيء انعكس سلبا يعني على حياة بس المرضى وعلى أهليهم. الشيء اللي أصبح راسخ عند الجميع، الجيش الإسرائيلي بكل هذه التصرفات يحاول على تهجير الناس طوعا أو قطرا بشتى الوسائل، لكن هو متناسي إنه إحنا أصحاب الحق، إنه متمسكين في أرضنا، متمسكين في وجودنا في وطننا. كل إجراءات وكل هذه الأشياء اللي بتقوم فيها ما بيزيدنا إلا ثبات.
0: طيب سيد نعمان، هل توجهتم أو يعني وجهتم نداء استغاثة سواء كان مؤسسات حكومية أو حتى مؤسسات أخرى في ظل هذا الواقع، في ظل عدم قدرة المريض يعني لأن يخرج من المخيم للوصول إلى النقطة الطبية الأقرب أو حتى دخول الكوادر الطبية إلى المخيم؟
3: نعم نعم صحيح، توجهنا لعدة مؤسسات سواء مؤسساتنا الوطنية والحكومة وسواء على المؤسسات الدولية، مؤسسات حقوق الإنسان، لعدة مؤسسات لجأنا، كان أخرها في عنا من القنصلية الألمانية اللي هو المبعوث عن الشرطة الألمانية، حطناه بصورة الوضع وشاهد بنفسه المعاناة اللي بيعيشها السكان. لكن للأسف إحنا بنتعامل مع دولة بتشوف نفسها فوق القانون، هي الدولة اللي تمنع عن المواطنين المياه، لو بإيدها الهواء منعت الهواء، لا بتعتدي على المريض. أسرانا البواسل في سجون الاحتلال بنشوف شو اللي بصير فيهم وهم أسرى لهم حقوق، كيف هذا الجيش بده يتعامل مع مواطن آخر؟ للأسف هناك ما يسمى بالعدالة وحقوق الإنسان، ما شفنا منها إلا الاسم، ما سمعنا منها الاسم. حتى مؤسسات حقوق الإنسان اليوم عاجزة أمام محاسبة قطعان المستوطنين، أمام محاسبة الجنود اللي مطلق لهم العنان للقتل والتشريد والهجوم اللي بيصير اقتحامات البيوت الليلية الآمنة على أصحابها. الإشي الآخر يعني للأسف معظم المؤسسات اليوم هي بتتعمل في شيء رسمي كويس اللي هو الدعم النفسي. انت بتقدم لي الدعم النفسي، ما ممكن تقاوم طفل او الشاب او المرأة او كبير السن للحظات ليوم لأسبوع. طيب انا لما بدي احكي عن 24 اقتحام في شهر، منهم 5 ساعات استمر اقتحامات، منهم اكثر منهم اقل، منهم اعتداء على اطفال. الطفل اللي انا بدي اقدم له الدعم النفسي وثاني شو ثاني يوم او في نفس اليوم اللي اخذ جلسة الدعم النفسي شاف انه ابوه وامه مش قادرين يقدموا الدعم النفسي له في وجود احتلال بهين امه وابوه واخوته وبيضربوه نفسه، بيمنعوه من الوصول الى المدرسه، بيمنعوه من الوصول للعياده. عياده الفوار قبل ايام يعني عده شهور قنابل الغاز كانت في العياده وعلى سطح العياده، ما اصبح هناك مكان امن ولا يوجد امن ولا امان. يعني القران الكريم قال اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، احنا فاقدين هذه الاشياء، لا في طعام، معيشه صعبه جدا للغايه على المواطن الفلسطيني في كل فلسطين، الاقتصاد وعجلته توقفت والامان اصبح مفقود بالكامل. البطاله عندنا اصبحت تقريبا 48%، هذا رقم مش طبيعي ومش بسيط. بدنا نيجي لشيء آخر، الضغوطات العالمية اللي بدنا نناشد إحنا العالم والعرب اليوم للجرحى وللأسرى رواتبهم توقفت، المطاطة والسرقة الإسرائيلية اللي هي الأموالنا، مين واقف معنا؟ أطفال اللي بتقتل في الشوارع، مين؟ أي حقوق إنسان؟ أي عدالة بدنا نحكي فيها؟
0: تمام. يعني سيد محمد، الاحتياجات كثيرة وكبيرة ومعقدة في الحقيقة، وقلت بأنه هذه الدراسة قد وضعت لربما أساس لصناع القرار لفهم احتياجات المواطنين، كونها يعني بنيت من احتياجات المواطنين من خلال استبيانات ومن خلال احتكاك مباشر مع المواطنين. الآن ما الخطوة الأولى لربما للحكومة لتعزيز صمود المواطنين؟ نعلم أن الجهود كبيرة ونعلم أن التحديات كثيرة، ولكن كيف يمكن أن تبدأ اليوم الحكومة بالخطوة الأولى، أو ما هي الخطوة التي من شأنها أن تقلل من حدة هذه الإجراءات يعني بشكل معقول، والبدء بمعالجة هذه الآثار التي خلفها الاحتلال؟
5: يعني بداية دعيني أؤكد على قضية واحدة، أنه حقيقة هذا الجهد المتعلق سواء كان برصد هذه الإجراءات أو وضع الخطط للتعامل معها هي أمر غير طبيعي. الأمر الطبيعي هو أن تزول هذه الحواجز، الأمر الطبيعي أن تفتح المدن والقرى والبوابات، والأمر الطبيعي أن لا يبقى الاحتلال جاثم على صدورنا ومسيطر على حياتنا. وبالتالي نحن هنا من خلال هذه الخطوات التي نقوم فيها لا نتكيف مع الواقع، لا نقبل بهذا الواقع،
1: بل نحاول أن نفعل كل شيء من أجل أن يصبر ويصمد المواطن الفلسطيني أمام هذا الواقع، وهذا في صلب حقيقة برنامجنا السياسي وفي صلب توجيهات القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس أبو مازن الذي لطالما تحدث عنها يعني في كل المحافل الدولية. واقعيا على الأرض يمكن أن نستفيد من هذه الخطوة، من هذه النتائج ومن الخارطة التفاعلية في تحديد المناطق الأكثر عزلة والأشد تأثر ورسم سيناريوهات الاستجابة للطوارئ، لأننا نحن هنا لا نريد أن يعني يبقى المواطن رهينة لاحتياج طارئ يصبح مع القيود الراهنة غير قادر على التعامل مع هذه الأمور. هناك تفاصيل كثيرة، يعني المواطن يحتاج إلى خدمات صحية، إلى خدمات تعليمية، إلى خدمات اقتصادية، إلى خدمات اجتماعية وإلى ما غير ذلك. نحن نتحدث من خلال هذه الخارطة أننا سنكون قادرين على تحديد مسارات للوصول إلى الخدمات، توجيه الموارد والإغاثة إلى الفئات الأكثر احتياجا، تحسين التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركاء، وأيضا مما لا شك فيه أنها ستساعد في تحديث خطط إدارة المخاطر ورفع جاهزية المؤسسات للاستجابة السريعة في حالات الإغلاق أو التصعيد، وأيضا تعزيز قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة ومحدثة. ما يميز الواقع الفلسطيني ويجعله فريد عن كافة دول العالم أنه حتى آليات التخطيط الطبيعية هي تصبح شديدة الصعوبة في الواقع الفلسطيني الراهن، لأنه الواقع الفلسطيني هو متغير في كل دقيقة في كل لحظة ومع كل قرار سياسي يتخذ، وبالتالي دائما قدرتنا على الاستجابة يجب أن تكون أكثر مرونة، أكثر أيضا انفتاح للأفكار وأكثر انفتاح للتعاون والشراكة بين مختلف مكونات المجتمع، لكي ننتقل من مرحلة حقيقة ردود الفعل وفقط ردود الفعل إلى مرحلة العمل الممنهج والعمل الشامل الذي صحيح تقوده ويعني ضمن مسؤولية الحكومة والمؤسسة الرسمية، ولكن أيضا إلى جانب وبالشراكة مع المجتمع المدني، مع القطاع الخاص، مع المجتمع الأكاديمي، مع قطاعات الشباب والمرأة وكل قطاعات الوطن. نحن نتحدث عن أن المجتمع المدني بجمعياته يحوز على أكثر من 3500 جمعية تعمل في كل قطاعات العمل المختلفة في الوطن، وبالتالي هي حقيقة مساند وداعم إلى جهد الحكومة، إضافة إلى الشركاء المحليين والدوليين الذين برز جهدهم سواء من خلال التدخلات الداعمة في محافظة جنين أو في محافظة طول كرم، وأيضا بالإضافة إلى التدخلات اللي لها علاقة بدعم الموقف السياسي. لذلك حقيقة الشراكة هي مفتاح للصمود وهي مفتاح أيضا للعبور من هذه المرحلة الصعبة.
0: دكتورة، إلى أي مدى هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الضغوط الاجتماعية والنفسية داخل الأسرة والمجتمع كذلك؟
2: يعني ربما كنت كأنك تجولين في خاطري. يعني قبل يومين كنت في محاضرة مع سيدات، خلال اللقاء يعني هن سيدات نازحات لهن حكاية أخرى، ويجب على كل مسؤول وعلى كل حر وشريف أن يسلط الضوء على النزوح القسري الذي يتعرض له سكان المخيمات في شمال الضفة الغربية وتحديدا في مخيمي طول كرم ونور شمس ومخيم جنين، وهنالك قضايا ضخمة تعاني منها النساء النازحات في هذه المخيمات أو أيضا التجمعات السكانية التي يداهمها المستوطنين ويحاولوا أن يجروهم على أماكنهم، وتحديدا التجمعات البدوية. ما لفت نظري من خلال اللقاءات أن الناس تقاتل بقتال ربما لا يتوفر في أي مكان بالعالم، الناس تقاتل بالأمل. أنا حينما سألت إحدى السيدات كيف تعيشين بعد أن نزحتي من مخيم طول كرم، قالت أنا أعيش أنا وثلاثة أبناء في غرفة واحدة عند بنتها المتزوجة في منطقة الأغوار. هذا يقود إلى قضية في غاية الخطورة، أن الناس الآن تعيش ولكنها تعاني من المبتسم. الاكتئاب المبتسم هو مرض ربما لا يتحدث به أحد، ولكن أنا حينما نبلور وحينما ننظر إلى هذه الأسر نجد أن بداخلها اكتئاب مبتسم. الاكتئاب المبتسم أنت تمارسي حياتك ولكنك من الداخل شريان الدماغ والتوجيهات داخل الدماغ تكون بطيئة وقاسية لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يفرح إلا بشكل ظاهري، وبالتالي هذا الموضوع في غاية الخطورة، وهذا الموضوع يحتاج إلى قضية تحويليين وإلى مؤسسات مجتمع مدني وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية واقتصاد وأوقاف وكل هذه المكونات. ولا ننتظر الكثير من الاحتلال، نحن ننتظر من بعضنا البعض أن نبني شبكة علاقات. قانون المحبة، وقانون المحبة يعني يجب أن يمتد إلى كل فئات المجتمع ويأخذ بعين الاعتبار كل هذه المكونات.

0: أن أسلط الضوء. لذلك في بداية الحديث قلت لك شكرا لك على هذه الإضاءة وشكرا للمؤسسات التي تضيء الطريق أمام الآخرين، لكن على الذين يكونون فكرا ممتزجا بالوعي والثقافة والمواطنة أن يكونوا إلى جانب هذه الأمكنة.
1: طيب لذلك دعيني أوجه لك هذا السؤال، ما المطلوب لتعزيز صمود المواطنين أو للحد كذلك من آثار هذه التداعيات؟
0: يعني علينا أن نبقى نمارس شيء دائما الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولا إن لم نستطع أن نوفر لهم العمل علينا أن نوفر لهم القليل ولو القليل من الإمكانيات، مثلا الأغطية، الغذاء، المكان الآمن للنوم. يعني مثلا عدة مرات في سيدات يقولون لي نحن نصحى من النوم نلقى القوارض والأفاعي حوالينا، وهذا الحكي أصلا يتعرض له الأهل في قطاع غزة بكثرة. يقولون لي حينما يتصلوا بي نحن نرى حشرات لم نراها من قبل، وهذا موجود أيضا في الضفة الغربية ولكن في غزة أكثر. علينا أن نوجه كل الإمكانيات المادية واللوجستية والإغاثية إلى الأمكنة التي نسميها الجغرافيا الغير آمنة، سواء بالمسكن أو بالمأكل أو بالمكان الذي يجب أن نتواجد به الأطفال. مثلا هذا فصل الصيف يحتاج مثلا أقولك يعني نحتاج إلى مبيدات أحيانا حول المنازل هذه اللي في البيئات الغير آمنة أو الجغرافيا الغير آمنة. نحتاج مثلا إلى النايلون في البيوت التي لا يوجد لها جدران آمنة. نحتاج مثلا إلى أغطية، نحتاج إلى أسرة، نحتاج إلى كل شيء. نحن دائما لا نحتاج فقط إلى كوبونة التموين، كوبونة التموين الجميع يوزعها، ولكن بحاجة إلى مكونات للبقاء الآمن في هذه الأمكنة. نحن نقول للناس رابطوا، ولكن علينا أن نقول للناس
1: كيف
0: ما هو الموجود لكي ما هو المطلوب لكي تمكنوا شروط البقاء. شروط البقاء يتطلب من كل المخلصين سواء وزارة الشؤون الاجتماعية، أحيانا الأمن يتدخل في ترميم بعض البيوت وهم مشكورين جدا على لفتاتهم، أحيانا هنالك مؤسسات NGOs، هنالك جمعيات. كل هذه المكونات الآن التي أيضا تحارب عليها أن تشكل مجلس نسميه المجلس القومي الأعلى للدفاع عن الأمكنة المتضررة جغرافيا أو الآمنة التي لا يوجد بها أمن صحي ولا اقتصادي ولا اجتماعي ولا بيئي، ونوفر لها وفق الإمكانيات ووفق الأولويات.
1: نعم.
0: وهذا ربما هذه الحملة أنا كنت أود أن أطلقها، ولكن سأطلقها من خلال إذاعتكم الكريمة، وحبذا لو تسلطوا الضوء معنا لكي نستزيد من إمكانياتكم ومن خبراتكم ومن كل المخلصين الذين يريدوا أن لا يتبرع. لا نريد أموال، نريد أن يتبرعوا لنا بإمكانيات لوجستية من كل المكونات التي تثبت شروط بقاء الناس في الأمكنة الغير آمنة.
1: بالتأكيد. أنتقل لك سيد نعمان، يعني هذه الإجراءات والتي انعكست بطبيعة الحال على قدرة المزارعين للوصول إلى أراضيهم الزراعية، ما أثر ذلك على الأمن الغذائي وعلى المزارعين أيضا الذين باتوا غير قادرين على الوصول إلى مصدر الرزق الوحيد لهم من خلال أراضيهم؟ سيد نعمان.
2: عفوا، انت كما بتعرفي انه الاقتصاد عندنا الاقتصاد الزراعي من الركائز الاقتصادية في فلسطين ومن الأساسيات. اليوم الاقتصاد الفلسطيني يتعرض كمان لهجمة، ما هو هذا الاحتلال هو هجمته على الشجر وعلى البشر وعلى الحجر، مش تارك شيء. يعني حتى الاستيطان أصبح استيطان رحوي، بوتنا في البادية كمان الله يكون بعونهم، ما فيش إشي مش مستهدف. لكن في موضوع الزراعة اليوم بتعمدوا في إغلاق الأبار الزراعية، بتعمدوا في منع تنقل المحصولات أو التصدير التأخير، هذا شيء أضر بصورة كبيرة جدا بالاقتصاد الزراعي. المزارع أصبح

0: أمام يعني خسارته المادية وتعبه وجهده وتعب سنينه أو تحقيق أماله حتى أي شيء مستقبلي، أصبح الأمر هو ما بين يترك أرضه وتضيع، لأنه هذا من الأساسيات الإسرائيلية إنه ترك المزارع للأرض، وإن شاء الله هذا ما بتم لأنه الإرادة عندنا صلبة. لهيك يتوجب علينا إحنا كمواطنين بدعم الاقتصاد الفلسطيني سواء بالصناعة أو الجانب الزراعي
1: والتواجد في الأراضي. يعني هناك نسبة مصادرة للأراضي كبيرة نتيجة خوف المواطن وتركه لأرضه، وبالتالي تواجد المواطن في أرضه هو عامل مهم كذلك.
0: نعم، أنا هذا اللي بحكي فيه إنه يعني إنه هو بحاول الابتلال لمنع هذا المزارع من التواجد في الأرض. إحنا بتوجب علينا كمان تعزيز صمود هذا المزارع للبقاء والثبات والمناصرة منا في ثبات هذا المزارع في أرضه، وفي دور كبير على حكومتنا في حكومتنا الفلسطينية رغم قلة الإمكانات، إلا أنه يجب توفيرها للمزارع لتعزيز صموده في أي بقعة كانت، وتشجيع دور الزراعة في فلسطين حتى لو خسرت. بنخسر محصول زراعي لكن ما بنخسر بقائنا فوق أرضنا وتعمير أرضنا بإيدينا لبناء اقتصاد وطني قوي بإذن الله.
1: هذا فيما يتعلق بالزراعة والأراضي، ولكن إذا ما طلبت الآن من الحكومة ومن مؤسسات المجتمع المدني، ما المطلوب منها للحد من هذه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي؟
0: طبعا الحكومة الفلسطينية يعني ووزارة الزراعة يجب انه يكون هناك توجيه رسائل للمانحين في تعزيز وتقوية الصلة ما بين المانح والمزارع، سواء من خلال الوزارة نفسها او المؤسسات اللي في نفس المدينة، لانه هناك بعض المانحين بتعامل بالشكل المباشر مع مؤسسة مع كذا. ما نختصر اي جهد من اللي بيعزز صمود المزارع وبقوي المزارع وبثبت المزارع في أرضه، لأنه صراعنا وصراع وجود، وهذا الاحتلال ما بتآنى في أي وسيلة لتهجير هذا المزارع. إحنا كمواطنين ما نترك هذا المزارع بحال أي هجمة، سواء لقطعان المستوطنين أو الاحتلال أو كذا، ما نوارد أي جهد من تقديم الدعم ولو بالوجود والتواجد إلى جانب هذا المزارع في أرضه.
1: شكرا لكم جميعا ضيوفي الأعزاء، السيد محمد التميمي الناطق باسم وزارة الداخلية، دكتورة نجاة أبو بكر عضو مجلس تشريعي سابق، والسيد نعمان أبو ربيع رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم الفوار. والشكر بطبيعة الحال موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.

0: حليلة.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين اليوم إثر قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلا بينهم 3 أسيرات وهن رغد الفني من طول كرم وملاك مرعي وشيماء حازم من جنين. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب الخليل. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يؤكد أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. عضو فريق التفاوض الإسرائيلي السابق نيسان ألون يتهم حكومة بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على قطاع غزة عبر تفضيل اتفاقيات جزئية رغم إمكانية إنهائها قبل عام على الأقل. صحيفة معريف الإسرائيلية نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكشف عن وجود انقسام في الرؤى داخل الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات في ملفي إيران ولبنان. منظمة العفو الدولية تقول إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان خلال عامي 2024 و2025 في سياق حصار طويل وهجمات وصفت بأنها ممنهجة ضد المدنيين بينهم أطفال. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: raya.bs.
7: raya.bs، بوابة الوطن. من أجلك أنت.
8: من أجلك أنت.
9: Thank you.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
10: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
7: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل تعلم أن شرب الماء مهم لصحتك؟ تذكر أن شرب السوائل مهم، فلا تهمله.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
4: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة وبطولة الكاس وبطولة الدرع وبطولة الشباب وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
3: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
4: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين وبطولة كأس فلسطين وبطولة كأس وطن واحد وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
3: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط بل بما يتركه من أثر وإلهام.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: This is going to be الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: Stand by for action.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: في مؤلفها الشهير والمعنون كتاب المناخ لجريتا ثومبرغ والصادر عام 22/20 ميلادي، تأخذنا الناشطة البيئية السويدية المشهورة في رحلة فكرية وعلمية واسعة، لكنها هذه المرة لا تتحدث بصوتها وحدها، بل تجمع أكثر من 100 عالم وخبير من مختلف أنحاء العالم ليقدموا صورة شاملة عن أزمة المناخ التي يواجهها كوكب الأرض. ومنذ الصفحات الأولى التي ينطلق معها هذا الكتاب تدق ثومبرغ جرس إنذار عالمي كبير، فارتفاع درجات الحرارة وازدياد موجات الحر وذوبان الجليد ليست أحداثا منفصلة، بل علامات متسارعة على اختلال عميق في توازن المناخ. وفي أوروبا نشهد تحديات كبيرة، إذ تتكرر مشاهد الصيف القاسي حيث تتحول المدن إلى مساحة خانقة تحت موجات حر غير مسبوقة، وتؤثر هذه الموجات على الصحة العامة لتزيد من الضغط على أنظمة الطاقة والمياه وتفاصيل كثيرة أخرى. ويعتمد الكتاب على لغة علمية واضحة، لكنه في الوقت نفسه يحمل نبرة إنسانية قوية، فالعلماء المشاركون يشرحون بالأدلة القاطعة كيف أن النشاط البشري خصوصا حرق الوقود الإحفوري هو المحرك الأساس لهذا الاحترار المتسارع وليس مجرد تقلب طبيعي في المناخ. ومع كل فصل يتضح أن الأزمة ليست مستقبلية بل حاضرة الآن، فالحرائق في أوروبا والفيضانات وموجات الحر الشديدة كلها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الواقع اليومي. لكن الكتاب لا يكتفي بوصف المشكلة، بل يدعو إلى التحرك العاجل وإعادة التفكير في أنماط الاستهلاك والسياسات البيئية والعدالة المناخية بين الدول. في النهاية يقدم كتاب المناخ رسالة قوية بأن ما يحدث ليس إنذارا بعيدا بل واقعا مباشرا، وأن مستقبل الأرض يعتمد على القرارات التي تتخذ اليوم قبل الغد على مستوى الساسة وصناع القرار في عواصم العالم مجتمعة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أفهم.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين اليوم إثر قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير يقولان اليوم إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 93 معتقلا بينهم 3 أسيرات وهن رغد الفني من طول كرم وملاك مرعي وشيماء حازم من جنين. قوات الاحتلال تخطر اليوم بهدم 3 مساكن في قرية سوسيا جنوب الخليل. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يؤكد أن قواته ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب. عضو فريق التفاوض الإسرائيلي السابق نيسان ألون يتهم حكومة بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على قطاع غزة عبر تفضيل اتفاقيات جزئية رغم إمكانية إنهائها قبل عام على الأقل. صحيفة معريف الإسرائيلية نقلا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تكشف عن وجود انقسام في الرؤى داخل الإدارة الأمريكية بشأن المفاوضات في ملفي إيران ولبنان.

0: الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان خلال عامي 2024 و2025 في سياق حصار طويل وهجمات وصفت بأنها ممنهجة ضد المدنيين بينهم أطفال. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: اسأل روحك.

اسأل روحك.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة.

شروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: راية دوت بي أس،
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: تختلف الألوان وتتنوع الأغاني بين كنوز زمان ورونق اليوم. رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 FM.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل تعلم أن شرب الماء مهم لصحتك؟ تذكر أن شرب السوائل مهم فلا تهمله.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية Stand by for
1: action. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: في مؤلفها الشهير والمعنون كتاب المناخ لجريتا ثومبرغ والصادر عام 22/20 ميلادي، تأخذنا الناشطة البيئية السويدية المشهورة في رحلة فكرية وعلمية واسعة، لكنها هذه المرة لا تتحدث بصوتها وحدها، بل تجمع أكثر من 100 عالم وخبير من مختلف أنحاء العالم ليقدموا صورة شاملة عن أزمة المناخ التي يواجهها كوكب الأرض. ومنذ الصفحات الأولى التي ينطلق معها هذا الكتاب تدق ثومبرغ جرس إنذار عالمي كبير، فارتفاع درجات الحرارة وازدياد موجات الحر وذوبان الجليد ليست أحداثا منفصلة، بل علامات متسارعة على اختلال عميق في توازن المناخ. وفي أوروبا نشهد تحديات كبيرة، إذ تتكرر مشاهد الصيف القاسي حيث تتحول المدن إلى مساحات خانقة تحت موجات حر غير مسبوقة، وتؤثر هذه الموجات على الصحة العامة لتزيد من الضغط على أنظمة الطاقة والمياه وتفاصيل كثيرة أخرى. ويعتمد الكتاب على لغة علمية واضحة، لكنه في الوقت نفسه يحمل نبرة إنسانية قوية، فالعلماء المشاركون يشرحون بالأدلة القاطعة كيف أن النشاط البشري خصوصا حرق الوقود الإحفوري هو المحرك الأساس لهذا الاحترار المتسارع، وليس مجرد تقلب طبيعي في المناخ. ومع كل فصل يتضح أن الأزمة ليست مستقبلية بل حاضرة الآن، فالحرائق في أوروبا والفيضانات وموجات الحر الشديدة كلها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الواقع اليومي. لكن الكتاب لا يكتفي بوصف المشكلة، بل يدعو إلى التحرك العاجل وإعادة التفكير في أنماط الاستهلاك والسياسات البيئية والعدالة المناخية بين الدول. في النهاية يقدم كتاب المناخ رسالة قوية بأن ما يحدث ليس إنذارا بعيدا بل واقعا مباشرا، وأن مستقبل الأرض يعتمد على القرارات التي تتخذ اليوم قبل الغد على مستوى الساسة وصناع القرار في عواصم العالم مجتمعة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
2: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
3: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضر في حاجة؟
4: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة، ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
1: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة، وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة، وبطولة الكاس، وبطولة الدرع، وبطولة الشباب، وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
0: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
1: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين، وبطولة كأس فلسطين، وبطولة كأس وطن واحد، وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية، وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
0: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط، بل بما يتركه من أثر وإلهام.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، راية أف أم. Stand by for action. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ثبتني على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أيدني بنصرك يا رب، وارزقني من فضلك، ونجني من عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، واجعل قبري روضة من

رياض الجنة، واجعلني ممن يرد حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على محبتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

آت القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
1: الساعة الآن 8:00 مساء.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
7: رايا دوت بي أس.
6: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوانب.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرخ إسلامية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد.

0: الساعة الآن 9:00 مساء.
1: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: أروع ميكس أغاني عيش معها كل المعاني. ثبتها عندك رايا ميكس، أحلى ميكس على 99.7 اف ام.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم انجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت اسهل واسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين ايديك.
7: اي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
6: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
6: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقول عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس،
10: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل تعلم أن شرب الماء مهم لصحتك؟ تذكر أن شرب السوائل مهم فلا تهمله.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رعاية FM بتناسب إيقاع حياتك.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

بمحمد، صل وسلم على الحبيب محمد، كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله، أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم إنا نتوسل إليك بالحرف الجامع لمعاني كمالك، ونسألك إياك بك أن ترينا وجه نبينا، وأن تمحو عنا وجود ذنوبنا بمشاهدة جمالك، وتغيبنا عنا في بحار أنوارك معصومين من الشواغل الدنيوية، راغبين إليك، غائبين بك يا هو يا الله، لا إله غيرك. اسقنا من شراب محبتك، واغمسنا في بحار أحديتك، حتى نرتع في بحبوحة حضرتك، وتقطع عنا أوهام خليقتك بفضلك ورحمتك، ونورنا بنور طاعتك، واهدنا ولا تضلنا، وبصرنا بعيوبنا عن عيوب غيرنا، بحرمة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أرحم الراحمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في زاوية من ذاكرة الرياضة الفلسطينية يبرز اسم صنع حضوره بهدوء الأبطال وثبات العاشقين للعبة. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون لاعب ترك بصمة لافتة في الملاعب بعدما نجح في تحقيق جميع الألقاب المحلية مع الأندية التي مثلها، جامعا بين الإنجاز والاستمرارية على مدار سنوات من العطاء. إنه الكابتن خلف يمين.
6: لعبت في فريق مدرسة جيت الثانوية وفي منتخب المحافظة وحصلت على أفضل لاعب في المحافظة عدة مرات، ومن ثم انتقلت إلى نادي عزون. حصلنا على بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة وبطولة الكاس وبطولة الدرع وبطولة الشباب وبطولة كأس الكؤوس مع نادي جباليا في غزة، وانتقلت بعد ذلك إلى نادي القوات لكي نحصل على بطولة كل الدرجات، وعملت على إيصال نادي القوات إلى الدرجة الممتازة.
5: لم تتوقف مسيرته عند حدود المنافسات المحلية، إذ حمل قميص المنتخب الوطني وشارك في تمثيل فلسطين في العديد من المحافل. وبعد رحلة طويلة داخل المستطيل الرياضي وصل رسالته من موقع مختلف، حيث كان ضمن الأجهزة الفنية لمنتخبات فلسطين.
6: شاركت في منتخب فلسطين بال98 وكنت أصغر لاعب في المنتخب، وبعد ذلك انتقلت إلى الجانب التدريبي حيث حصلت على دورات تدريبية ليفل 1 وليفل 2 وليفل 3، وحققت الكثير من الإنجازات على صعيد نادي القوات، بطولة الدوري الممتاز مرتين وبطولة كأس فلسطين وبطولة كأس وطن واحد وكأس السوبر، وشاركت كمدرب في المنتخبات الفلسطينية وحصلت على تصنيف خامس على غرب آسيا مع منتخب الشباب.
5: إنها حكاية رياضي آمن بأن النجاح لا يقاس بالألقاب فقط بل بما يتركه من أثر وإلهام.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، راية أف أم. Stand by for action.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في مؤلفها الشهير والمعنون كتاب المناخ لجريتا ثومبرغ والصادر عام 22/20/1000 ميلادي، تأخذنا الناشطة البيئية السويدية المشهورة في رحلة فكرية وعلمية واسعة، لكنها هذه المرة لا تتحدث بصوتها وحدها، بل تجمع أكثر من 100 عالم وخبير من مختلف أنحاء العالم ليقدموا صورة شاملة عن أزمة المناخ التي يواجهها كوكب الأرض. ومنذ الصفحات الأولى التي ينطلق معها هذا الكتاب تدق ثومبرغ جرس إنذار عالمي كبير، فارتفاع درجات الحرارة وازدياد موجات الحر وذوبان الجليد ليست أحداثا منفصلة، بل علامات متسارعة على اختلال عميق في توازن المناخ. وفي أوروبا نشهد تحديات كبيرة، إذ تتكرر مشاهد الصيف القاسي حيث تتحول المدن إلى مساحات خانقة تحت موجات حر غير مسبوقة، وتؤثر هذه الموجات على الصحة العامة لتزيد من الضغط على أنظمة الطاقة والمياه وتفاصيل كثيرة أخرى. ويعتمد الكتاب على لغة علمية واضحة، لكنه في الوقت نفسه يحمل نبرة إنسانية قوية، فالعلماء المشاركون يشرحون بالأدلة القاطعة كيف أن النشاط البشري خصوصا حرق الوقود الإحفوري هو المحرك الأساس لهذا الاحترار المتسارع.

يقدمون كتاب المناخ رسالة قوية بأن ما يحدث ليس إنذارا بعيدا بل واقعا مباشرا، وأن مستقبل الأرض يعتمد على القرارات التي تتخذ اليوم قبل الغد على مستوى الساسة وصناع القرار في عواصم العالم مجتمعة. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: رايان

0: الساعة الآن 10:00 مساء. صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
5: رايا دوت بي أس
4: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا غاية.
1: Stand by for action.
2: فتوح بيضرب الحبس وبيذل

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 11:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

قلباني عشت بواحد وتركت قلبا في هواك يعذبه.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها